عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق أن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إن يقول مش بس إن الله إله وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد. فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. بيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع، لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عونا لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية. القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له،
فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم، ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال، ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم لنصلي ونسبحك. يا رب ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوه معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الاجابه لانه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجمله، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالايائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الاكل اكل ومن الجافي حلاوه، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل ايه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله. فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن. هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح، بيتكلم عن المحبة. إرميا 31:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب. ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا أنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو أننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة عايزنا نحبه نفس الحب ده، أحبنا محبة غير مشروطة عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله، افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت. أهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلأ على إذاعة Better Life. هلأ وقت عبادة، رح نكون مع بعض معكم أيمن كفروني، وبصلي أنه هذا الوقت يكون وقت بركة لكل حدا قرر أنه هالنص ساعة بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السيارة، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي إجا بذهنك بهذه اللحظة وقررت تفتح الآب أو تسمع على الراديو، وطلع قدامك وقت للعبادة مع فريق الحياة الأفضل. هلأ هذا الوقت هو صحيح وقت فيه ميوزك، وقت فيه حكي، بس اللي أهم من هيك إذا قلت له للرب بقلبك يا رب أنا عم حضر قلبي لأن بدي أسمعك، بدي أسمعك، أنا عطشان لإلك، أنا متأكد أنه الرب رح يفتح ذهنك ورح يفتح قلبك ورح تشوف شيء يمكن ما شفته من قبل، حتى ولو كلمات سبق وسمعتها، بس اليوم عم تسمعها بطريقة مختلفة. بهذه اللحظة بصلي أنه فعلا تكون عم تسمعها بطريقة مختلفة، وكل الهدف بالآخر مش أنه نكون عم نقدم سيشن ميوزك، نحن عم نقدم وقت للعبادة حتى كل حدا انضم لنا بهذا الوقت يقدر يستمتع بالوجود في محضر الله.

أشعياء بيقول بمحل: إيتي ببنية وببناتي من بعيد، وبكل من خلقته لمجدي خلقته. الله لما خلق الإنسان خلقه لمجده، خلقنا لمجده، مثل رسام لما بيرسم لوحة بالآخر لما اللوحة الناس بيجوا بيشوفوها بيشوفوا وبيشوفوا الفن اللي موجود بداخل هالفنان. اللوحة بحد ذاتها مش من أجل اللوحة، إنما من أجل مجد هذا الفنان. لما بترسم اللوحة الناس بيطلعوا بيشوفوا الإبداع اللي موجود بداخل الفنان. فكان بالحري الله اللي هو أعظم من أي فنان، الله الخالق. الفنان بيخلق من شيء بين يديه، إن كانت الألوان اللي بيخلطها أو المواد اللي بيستخدمها، كل إشياء بيستخدم من شيء موجود، ولكن الله يخلق من العدم. الله لما بيخلق من العدم، وخلق كل الأشياء لمجده. نحن خلقنا لمجده. مرات كتير ما بنستمتع بحياتنا ومش عم نعرف نعيشها صح، ولا عم نعرف نفرح بحياتنا، لأن مش عم نعيش للهدف اللي خلقنا من أجله. منعيش لمجد أنفسنا، منعيش حتى نحقق ذواتنا، منفتكر أنه يوم اللي منحقق أنفسنا يعني. والمشكلة وين؟ أنه فهمنا لتحقيق أنفسنا، فهمنا للنجاح فهم خاطئ. أنا عشت سنين من عمري لحد ما صار عمري 30 سنة، كل اللي بدي أعمله أني حقق نفسي، حقق ذاتي، انجح. ومش غلط أني يكون عم بسعى لحقق ذاتي، ولكن كنت عم بشتغل كل شيء من أجل مجد نفسي. عشان هيك كنت غار من الناس اللي ينجحوا. الغيرة اللي كانت بقلبي بسببها كان أنه لما أشوف حدا عم ينجح حس أنه أخذ من المجد اللي أنا عم جرب حققه لنفسي،

ما كنت عم بعرف استمتع. كل ما ينجح شيء من عمل من أعمالي افرح فيه لسواني، ويروح الفرح ليه؟ لأنه شوف غيري تاني حقق نجاح وحس وكأنه مجدي مش عم يظهر. ليه؟ لأني كنت عايش لمجدي، ما عرفت قيمة الحياة ومعنى الحياة الحقيقي إلا يوم اللي صرت عيش لمجد الله، وما عرفت عيش لمجد الله إلا يوم اللي فهمت حقيقتي كإنسان، إني أنا إنسان خاطئ، مصيري جهنم، ولكن الله بمحبته إجا إلى هذا العالم حتى يغيرني، يغير قلبي، شالني من الخطية، غسلني بدم ابنه، عملني واحد من أولاده، صرت إله، يعني بكلام الكتاب صرت خليقة جديدة. يوم اللي صرت خليقة جديدة رجعت للطبيعة اللي الله خلقني حتى تكون عليها. الطبيعة الجديدة هي اللي مولودة حسب صورة الله حتى عيش لإله. ومن يوم اللي صرت عيش لإله صرت عم بعرف استمتع بحياتي، بكل دقيقة عم عيشها، بكل لحظة، بكل عمل عم بعمله. ليه؟ لأنه تغير الدافع تبعي. دافعي بالأول كان أني أعمل الأشياء لمجد نفسي، مشان هيك ما كنت عم بعرف عيشها صح، ولا عم بعرف استمتع بالحياة، ولا عم بعرف أفرح. لما صرت خليقة جديدة صرت أعمل الأشياء لمجد الله، مثل ما كنت عم رنم قبل شوي، ليس لنا بل اسمك أعطي مجدا. ويوم اللي صرت أعمل الأشياء لمجد الله صار حياتي إلى معنى وإلى طعم، صرت أعرف أفرح. هذا القدوس اللي دعانا حتى نعيش لإله، دعانا وسكن فينا حتى نعيش لإله، فما رح نعرف نستمتع بالحياة إلا ما نعيش ونفعل كل شيء لمجد الله.

بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ببدايات سنة 99، طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني، أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى، أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني، أو مثلا لحتى حاله يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا، هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها، وبلحظة تتبخر لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم. لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة، غير أيام حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي، بس كنت بوقت أروح على الكنيسة كواجب كعبادة، روح طقوس، ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة، مثل ما كنت عم بحكي أول شوي، من بعد ما تعلمت معنى العبادة، من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح، وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها، بالموسيقى اللي عم قولها، في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب، ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت، حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه، وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله، لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي، صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي، وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن أني حطنه ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترنيمي اللي كتبتها، يمكن تاني ترنيمي كتبتها، كانت ترنيمي بتقول: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يا يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر، يمكن شهرين او ثلاثة اشهر، الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه، لبل خليني حطه بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه، بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني، لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة، كمان مرة ومش حتى أتواضع، عم قلكن أنه مش أنا اللي كتبت، إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، ربنا يديكم يوم طيب ويعطيكم ثمر لتعبكم خلال هذا اليوم. الإنسان كائن عجيب، ومن الأمور المثيرة فيه تساؤله الدائم عن نفسه. معظمنا يتذكر أنه في أيام طفولته سأل أبويه، أو بالحري وجه السؤال لنفسه: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وربما تكون هذه اللحظة التي سأل فيها الطفل عن نفسه، أو بالحري ربما يكون السؤال نفسه، واحد من أخطر وأكبر الأسئلة التي مرت بتاريخ الإنسان كله. ومن المثير أننا حينما نستعمل كلمة إنسان لا نعرف إن كنا نتكلم عن شخص مفرد، أو إن كنا نتحدث عن الطبيعة الإنسانية، أم نقصد الجنس البشري كله. هل نقصد من هذا السؤال من هو الإنسان شيئاً أعمق من كل ما سبق، فيكون القصد منه أن نبحث عن أصل وجود الإنسان، أو الغرض من حياته، أو أن نلقي الضوء على مستقبله، أو عن مصيره؟ من هو الإنسان؟ الفلاسفة والمفكرون قالوا عن الإنسان، الفلاسفة اليونانيون قالوا: الإنسان مخلوق له رجلان اثنتان ولكنه بدون أجنحة. ورغم بساطة التعبير إلا أنه ميز الإنسان عن باقي المخلوقات ذوات الأربع، أو الزحافات أو الطيور. قال شكسبير الأديب الإنجليزي عن الإنسان: أي قطعة من العمل هذا الإنسان؟ هو رائع في عقله، لا نهائي في ملكاته، في صورته وحركاته مندفع ومثير، إنه كملاك في أعماله وكإله في إدراكه. ولعل شكسبير كان يصيغ هذه الكلمات وفي مخيلته الإنسان كما خلقه الله الفخار الأعظم، حين نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وقالوا أيضا: الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يكذب. تتصور، الصقر يرى أبعد بكثير من الإنسان، لكن العين البشرية ترى في الأشياء أكثر بكثير مما تراه عين الصقر. الكلب مثلا يتمتع بحاسة شم أقوى بكثير من الإنسان، لكن أنف الإنسان تميز 99% من الروائح أكثر من الكلب. الإنسان كائن حر، لكن حريته كالنار، تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. الإنسان الذي يشعر بحريته شعورا حقيقيا إنما يزداد يقينا بوجود الله. قال الفلاسفة أيضا: الإنسان لا يصبح إنسانا إلا بخلقه لعالم إنساني. ترى لماذا خلق الله الإنسان؟ وهل أصبح الإنسان فعلا إنسانا؟ أخيرا أقول قبل أن نتمتع ونحفظ معا آية هذا اليوم: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. أكرر العبارة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وهو الموجود الطبيعي الذي يعلو على الطبيعة، بل ويعلو على نفسه أيضا. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. فهل تحس بعلاقتك مع الله من خلال قدس الأقداس الذي هو في داخلك؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم من مزمور 34، الآيات 12 إلى 14. الحكاية كبرت شوية، ما احنا اتمرنا بقى على حفظ الشواهد الكتابية والآيات. مزمور 34 إلى الآية 12 إلى 14. استمع من فضلك إلى الآية، وسوف نردد الآية معا. إن أمكنك أن تخرج الآية في كتابك المقدس أو الموبايل، من فضلك افعل هذا. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة
واسعة وراءها. من فضلك ردد هذه الآيات مرة أخرى معي، مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. نقرأ: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، فهل أدركت هذا؟ فكر ولنعود مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، نواصل الحديث في بسمة الصباح وهمسة المساء حول من هو الإنسان. قال أحد الفلاسفة: مشكلة الإنسان أنه الموجود الضعيف الذي يحمل داخله أضخم مشكلة، ألا وهي مشكلة الحقيقة. مشكلة الحقيقة. تساءلنا من هو الإنسان؟ وقلنا قبل الفاصل الإنسان هو الموجود، هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. من هو الإنسان؟ في كتابه القيم ما هو الإنسان؟ يضع الأسقف ستيفن نيل 9 مميزات للإنسان. 1، شكله المنتصب، فهو الوحيد بين الكائنات الذي يمشي منتصبا ويحتفظ بتوازنه على رجلين دون الاستعانة بيديه. يا ترى انت عارف ان ربنا خلقك منتصب كده ورافع راسك ليه؟ اعتقد لكي تراه، لكي تتصل بشخص الله. 2، ابهامه المتحرك، فالانسان يقدر ان يحرك ابهامه في كل الجهات، وفي وسعه ان يجعل هذا الابهام، الابهام يعني الصباع التخين اللي في الاخر ده، في وسع الإنسان أن يجعل إبهامه يمس الأصابع الأخرى الأربعة، وهذا مما يجعل يد الإنسان آلة حساسة ومرنة أكثر من أي آلة أخرى نجدها في مملكة الحيوان. 1، شكل الإنسان المنتصب. 2، إبهامه المتحرك. 3، دماغه العجيب. إن دماغ الإنسان العادي أكثر تعقيدا وأكبر حجما من دماغ غالبية الحيوانات، ويتناسب حجمه مع جسمه، وأخذ ذلك بوضوح من مع طائفة القرود التي هي أقرب الحيوانات إلى الإنسان في الشكل والحجم. ولا يكون لكلامنا وزن ولا قيمة إن قلت إن الإنسان هو مجرد صنف من طبقة القرود العليا. الإنسان له دماغ عجيب. ألا تشكر الرب من أجل ذكائك، من أجل عقلك؟ كثيرون فقدوا هذه المتعة وهذه البركة. أشكر الرب، قول يا رب أشكرك من أجل عقلي، من أجل فكري. 4، قدرته على استعمال النار، دماغه العجيب، شكله المنتصب، إبهامه المتحرك، قدرته على استعمال النار. تخاف معظم الحيوانات البرية من النار، ولم يستطع جنس منها أن يسيطر عليها أو أن يخضعها لاستعماله غير الإنسان، مع أن البشر يعرفون أن النار خطرة. تقول الأسطورة اليونانية عن بروميثيوس إنه سرق النار من الآلهة وجعلها للبشر. هذه الأسطورة فيها الشيء الكثير من الحقيقة التي تصور قدرة الإنسان على استعمال النار كمصدر هام للقوة، وفيها يعلو على المملكة الحيوانية قدرة الإنسان على استعمال النار. 5، قدرته على استعمال الآلات، ولسنا نرى بين الحيوانات لاسيما الأليفة منها أعمالا تشابه أعمال الإنسان. فحيوان القندس مثلا له مقدرة على البناء، لكن هذا لا يقارن بمهارة الإنسان. ومنذ صحيح الزمان استطاع الإنسان أن يضاعف قوته عن طريق استعمال الآلات. فهذه الرافعة مثلا تضيف قوة إلى قوته، وعن طريق القوس والسهم قديما ورمي الحراب استطاع الإنسان أن يؤثر على الآخرين وعلى الأشياء عن بعد. تساءل نبي الله داود قائلا: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. 6، الإنسان كائن له غرض وغاية، وهذا شيء فريد يتميز به الإنسان. فللحيوانات غرائزها القوية، وهي تقوم بعملها على شكل رتيب مثلما قام به أسلافها في القديم. فالنمل والسناجيب تخزن طعامها للشتاء بنفس الطريقة التي خزن بها أسلافها في الماضي بدون تغيير أو تبديل.
7. الإنسان حيوان ناطق، وربما كانت هذه أبرز ميزة للإنسان وأدهش عطية منح الله الإنسان إياها. قد يكون عند بعض الحيوانات طرق للمخاطبة، فالنحل مثلا ينقل بعض المعلومات لرفقائه بطريقة خاصة، إنما الإنسان يقول ذلك، يقول الخبر عن طريق الكلام، والناس يتكلمون لا عن الأشياء والأعمال فقط، بل الأفكار والصور الفكرية التي لديهم والمشاعر والأحاسيس. 8. للإنسان قدرة على تدوين أخبار الماضي، فالإنسان يترك سجلاً لأعماله بتدوين ماضيه، وكل واحد فينا له ذاكرة، ومثل هذه الذاكرة يمكن أن ندربها عند الحيوانات، لكن الإنسان الذي تعلم أن يكتب نجده يدون ما يختص بالأفراد والجماعات والتاريخ. 9. الإنسان حيوان يصلي. ربما كانت بعض الكائنات في أماكن أخرى، أنا لا أعرف إن كانت موجودة تستطيع أن تصلي أم لا، لكن أكيد الله خلق الإنسان وله في داخله قدس أقداس. هناك ربع خالي في حياة الإنسان على صورة الله لن يملأه سواه، فهل ملأ الله قلبك؟ فكر في هذا السؤال، ولا تنسى الكلمات الآية التي نحفظها: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. من هو الإنسان؟ فاصل ثم نواصل.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. والتطبيق الذي أضع أمام كل واحدة وكل واحد فينا هو أن نمارس العبادة من خلال اليوم، حيث أنك تملك قدس أقداس في داخلك، فالله موجود، الله قريب. لذلك لتكن لك شاركة يومية لحظية في كل ما تفعل، في كل ما تقول، في كل فكرة، في كل نظرة، في كل عمل. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وبذلك تتحول الحياة إلى عبادة، والعبادة إلى متعة ولذة. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى، ما هي الحياة؟ يقول البعض إنها المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل، وآخرون يقولون هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض، وآخرون يقولون هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. لكن الرسول بولس قال: لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 96.
2: رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تتثبت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملئه، ليكذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في أنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة يا رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا. وكأنه بيقول كده: أنا عارف خليقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جي عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغدا يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغدا. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغدا خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى ايه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب ايه؟ الولد بكل تلقائية قال له انا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش بابا هيشرب ايه. الاب اول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الاب قرر انه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز اطلع بيه من القصة دي ان ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الاباء والامهات اللي بيشوفوني، ارجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه،
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بنتكلم فيها على نمو الطفل. مدارس نفسية أو مدارس كتير عن علم النفس اتكلمت على نمو الطفل، بس في حاجة مهمة محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نفهم المدارس دي بتقول إيه طبقا لنمو الطفل. الحاجة المهمة إن النمو ده ليه أبعاد كتير، في بعد جسدي، بعد روحي، بعد معرفي، بعد نفسي واجتماعي. البعد الجسدي زي ما إحنا بنشوف الولاد بتطول، اللي بيوزنه بيختلف، تفاعلاتهم اللي بنسميها أوقات الرياكشنز بتاعتهم، ملامح وشهم، طريقة ما بيتحركوا، كل ده البعد الجسدي، وده طبعاً بيتطور في المراحل المختلفة من العمر. نيجي للبعد الروحي، القدرة على تكوين وتشكيل مفاهيم معينة بتتطور مع تطور السن طبعاً، وده بتخلينا نبتدي نفهم إحنا إزاي بنشوف نفسنا، إزاي بنشوف الحياة، وإزاي بنفهم ربنا أكتر. البعد المعرفي بيحصل تطور كبير قوي في الفكر وكيفية التعامل مع المشاكل وإزاي بنحلها. لكن البعد النفسي والاجتماعي هو تطور في المشاعر، تطور في الوعي الاجتماعي، وده اللي أوقات بنقول فيه الذكاء الاجتماعي. كل دي أبعاد مختلفة لنمو الطفل. النمو بيتأثر بعدد من العوامل، زي الجيل اللي بينتمي ليه الطفل اللي اتولد في الوقت ده. في ولاد اللي عندهم من 6 لـ24 بينتموا لحاجة بنسميها جن زي، جيل معين. الجيل ده ليه خصائص فريدة، زي إن هو بيحب يعتمد على نفسه أكتر. بنلاقيهم معظم الجيل دوت من أول لما ابتدى يوعى ويبقى طفل كده ابتدى يمسك تليفون، بقت هي أهم وسيلة للتواصل. عايزين يكونوا مشهورين، بعض منهم طبعا، كل دوت بسبب السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي الجيل ده بيتعرض له عن أجيال تانية كتير. عامل تاني من ضمن العوامل هو مؤثرات الحياة. هل الطفل ده اتولد في بيت فيه أب وأم؟ هل اتولد في بيت فيه أم لوحدها؟ ده برضو بيأثر على نمو الطفل ده. هل الطفل ده بينتمي لإيه طبقة اجتماعية؟ هل الأهل متعلمين؟ هل الأهل مش متعلمين؟ ده برضو بيأثر. وفي طبعاً التأثير الثقافي، هل أنا عايش في العاصمة؟ هل أنا عايش في القرية؟ كل ده ما فيهوش حاجة صح وحاجة غلط، لكن مهم قوي إن إحنا ندرك إن العوامل دي بتأثر على نمو الطفل. خلينا في الحلقات التانية نكون بنفهم أكتر على نمو الطفل والمراحل المختلفة اللي بيعدي بيها.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بكم في برنامج بدايات، والبرنامج ده بنناقش فيه قضايا هامة بالنسبة لتكوين الكون. والسؤال اللي هنطرحه النهاردة: هل هناك تعارض بين الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث؟ الحقيقة عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم إيه هو العلم. وفي نوعين من العلم مهمين جدا: العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وتحت نفس الظروف بنجد نفس النتائج، ده ما فيش أي خلاف عليه. فالإنسان الملحد اللي مش بيؤمن من الله وبيعمل التجربة تحت نفس الظروف بيجد نفس النتائج زي الإنسان المؤمن بالظبط. لكن هناك نوع تاني من العلم اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي، الأحداث اللي حدثت في الماضي وما نقدرش نكررها في الوقت الحاضر في المعامل. فالأحداث دي مثلا زي الخليقة، الخليقة حسب الكتاب المقدس هو عمل معجزي صنعه الله وصنعه مرة واحدة بس ومش بيكرره. نظريات النشوء والارتقاء والبيج بانج أو الانفجار العظيم بتحط افتراضات كتيرة عن حاجات حصلت في الماضي، ما عندهمش تسجيل واقعي للي حصل، لكن هما بيحطوا استنتاجات للماضي. ففي نوعين من العلم زي ما قلنا، النوع الأولاني اسمه العلم التشغيلي في مقابل علم الأصول أو علم التاريخي. تعالوا أديكم تعريف العلم التشغيلي أو العلم التجريبي. هو أسلوب علمي بيستخدم تجارب بيمكن ملاحظتها وقابلة للتكرار. فلو عملت التجربة دي في أي بقعة من بقاع العالم تحت نفس الظروف تجد نفس النتائج. الفكرة في العلم التشغيلي إنه في أنماط متكررة، حاجة مرتبطة بقانون بيتكرر، ودي بنعملها في العالم المادي الحاضر. ما أقدرش أعمل علم تشغيلي لحاجة حصلت في الماضي. فالعلم التشغيلي زي ما قلت ما فيش أي خلاف بينه وبين كلمة الله الصادقة. والعلم التشغيلي ده هو اللي بيدينا التكنولوجي اللي احنا بنتمتع بيه، زي الطيارة والصاروخ والمضاد الحيوي والدي ان اي. كل الحاجات دي اكتشافات للعلم، ونحن نحترم ذلك جدا ونقدر العلماء اللي الله أعطاهم ذكاء وقدرة على انهم يصلوا الى هذه النتائج اللي بنتمتع بيها. لكن عايز اقول حاجة، لازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم وإيمانه الشخصي. فممكن عالم يخترع اختراع عظيم وبعدين يقول أنا مش بؤمن بالله. هو الاختراع العظيم احنا كلنا متفقين عليه، لكن لما يقول أنا مش مؤمن بالله ده بيتكلم عن إيمانه الشخصي أو عدم إيمانه بمعنى أصح. فلازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم واللي كلنا بنوافق عليها وبين إيمانه أو عدم إيمانه، لأن دي حاجة منفصلة تماما عن العلم التجريبي أو العلم التشغيلي. في علم تاني هو علم الأصول أو العلم التاريخي. والعلم التاريخي ده كأنك بتحاول تشوف مثلا موقع حصلت فيه جريمة، وتحاول تشوف من مكونات المنطقة اللي انت بتدرسها تعمل تركيبة لإيه اللي حصل في الماضي، ومنها تحاول تعرف مين كان المجرم اللي عمل هذه الجريمة. مرات كتيرة بعد ما التحقيقات تتم نوصل لشخص ويقولوا ان هو ده القاتل او ان هو الشخص المجرم اللي سرق او اي حاجة من هذا النوع، لكن اللي بيحصل انه بعد كذا سنة بيتم اكتشاف جديد ويعملوا اختبارات دي ان ايه وحاجات زي كده، ويقولوا لا ده ما كانش هو القاتل ويبتدوا يبحثوا مرة تانية. فاللي عايز اقوله في العلم الاصولي او العلم التاريخي ده بيشرح لنا احداث حصلت في الماضي، والأحداث اللي حصلت في الماضي دي ما أقدرش أكررها في الحاضر، فلازم أحط افتراضات. فإحنا عندنا افتراضات كتابية للخليقة، وعندنا افتراضات إنسانية بيضعها البشر في نظرية النشوء والارتقاء، وده اللي هنناقشه في الحلقات القادمة من بدايات علشان نقدر نعرف أنه بداية أكثر منطقية وأنهي بداية هي البداية الصح اللي لازم أبني عليها تفكيري.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل ايه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين انه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول او من وجه ابنه ابشالوم. فرغم انه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن ان المشكلة الاكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الاكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق أن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إن يقول مش بس إن الله إله وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. وبيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عونا لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال. ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أنا عندي مشكلة، أنا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول أقرب له، بحاول اروح الكنيسة واحضر اجتماعات واحضر وعظات كتير قوي، لدرجة ان في وعظات من كترة ما حضرتها حفظتها، بحاول اعمل اي حاجة ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت بشوف حد قاعد جنبي في الكنيسة بيرفع ايديه كنت برفع ايدي معاه لمجرد احساس ان دي حاجة ممكن تقربني من ربنا، ولما باجي اصلي بحاول اركز واقول كل حاجة في الصلاة. بس عارف يا رب، انا حاسس ان انا لسه بعيد قوي، حاسس ان في حاجه لسه ناقصه. بروح الكنيسه بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول اقول كل حاجه فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوه بطلت اخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرا مش بفهم اي حاجه. يا رب، هو انت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا انت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كتر ما أنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إني عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا، يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول؟

أنا أكتر واحد كان راشق في الكنيسة الأسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها. أنا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظة بتاعت يوم الحد أو كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعة كان مين الخادم؟ أنا اللي ببقى عارف. أنا اللي المفروض إنه زي الفل بس جوايا أنا برضو أكتر واحد عارف. لا أنت يا رب أنت أكتر واحد عارف إني مش زي الفل, وعشان أنت عارف وشايف فأنا مكسوف منك قوي. بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما أنت, كب عنده كل حاجة, ارمي له خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما أنت. بس ده بيخليني أتكسف أكتر من نفسي, حس إن في جزء عليا, في حاجة المفروض أعملها, في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله. مش معقول الموضوع كده, مش قابله على نفسي. حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش. حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر. يا رب أنت عارف وأنا عارف أني ما استحقش. أنا بيتقال عليا اليما هنا يما هناك, ابن ربنا راع ابن ربنا جه, بس أنا شايف جوايا أني ما استحقش ولا إيه؟

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. معرفتنا لله رحلة عظيمة وجميلة تبني حياتنا وتغير حياتنا، لكن السؤال دايما اللي بنقعد نفكر فيه، إيه المصادر اللي تخليني أعرف الله؟ هل هو أعلن لنا طرق معينة؟ فين قال لنا عن نفسه؟ خلينا شارككم ببعض الطرق اللي أعلن فيها الله عن نفسه. رقم واحد، الطبيعة، الكون اللي خلق الله بنفسه. كل جزء في الكون بيقول لنا مين الله. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. انت لو في مكان مفهوش ولا حد قادر يكلمك عن الله، الخليقة قادرة انها تعلن عن الله بصورة واضحة. الرسول بولس في رومية 1 يقول آية مهمة قوي، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. الآية دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن مفيش إنسان بلا عذر. ليه؟ لأن الله أعلن نفسه في الخليقة المعلنة في كل مكان. يلي بتسمعني النهاردة بتدور على الله، الله معلن بصورة كاملة في الخليقة، لكن كمان أعلن نفسه في الكلمة المقدسة. والكلمة المقدسة بتتضح لنا بفكرتين. الأولى، الكلمة المتجسد، يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في يسوع المسيح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الإعلان الكامل في يسوع المسيح. فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع كده، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يسوع المسيح الإعلان الكامل. لكن كمان في الكلمة المقدسة المكتوبة من التكوين للرؤية، كل الكتاب يعلن عن شخص الله بصورة كاملة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. رقم ثلاثة، روح القدس، شخص الله اللي ساكن فينا كمؤمنين، يعلن إعلان كامل طول الوقت عن شخص الله. هو روح الله، بالتالي يعلن لنا في كل حياتنا، في كل خطوات حياتنا، في الكلمة المقدسة عن شخص الله. لكن كمان بنشوف أعماله الإلهية اللي بتعلن لينا يوم بعد يوم عن إن هو موجود، وإن هو صالح، وإن هو محب، في حمايته، في رعايته، في أمانته معانا من الضغوط والمشاكل والحروب اللي ممكن نتعرض ليها. بنشوف فيها الله طول الوقت، نقدر نلمس الله. إرميا 10:18 يقول كده، وأضيق عليهم لكي يشعروا بوجوده وبشخصه. رقم خمسة، الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة. مين الكنيسة؟ هل المباني؟ أبدا، جسد المسيح. إحنا المؤمنين صورة الله في الأرض، سفراء عنه، بنعلن عن وجوده ونعلن عن صفاته، نعلن عن أعماله. أنا موجود في الأرض علشان أعلن عن الله. العالم حوالينا هيعرف الله من خلالنا، مش بس مننا نشهد ونتكلم، لكن لمجرد وجودنا يروا فينا الله. بسلوكنا وحياتنا ومبادئنا نقدر نعلن عنه بصورة واضحة. في ختام الحلقة عايز أقول لك، الله أعلن نفسه ليك وليا بطرق كتير قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة ديت وندخل في كل تفصيلة مع بداية الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

0: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

في إنجيل يوحنا 14 عدد 27 بيقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يمكن العالم مليان بحاجات بتخوفنا، حاجات صعبة كتيرة في كل مكان، مفيش سلام، مفيش أمان. وحتى لو حاولنا نلاقي السلام والأمان في حاجات مادية، فلوس، أشخاص، علاقات، بزنس، شغل، مكانة مرموقة، أصدقاء، عيلة، كلها حاجات حتى لو بتدي سلام بس هي سلام مؤقت. مفيش حاجة بتدي السلام النهائي الحقيقي اللي يفوق كل عقل، واللي مش زي سلام العالم غير الله. خلونا نيجي كده ونقول له: احنا جايين نحتمي فيك يا رب، وعايزين السلام منك انت، لانه انت رئيس السلام.

مضمونة غيرك أنت. كتير بنحاول نلاقي حاجات تحسسنا بأمان وسلام وهدوء وراحة، لكن مهما اديتنا أمان مؤقت يا رب مفيش غير ضمانك أنت. وعشان كده يا رب بشكرك لأنه عندنا الراحة أنه لينا مكان جواك، لينا مكان عندك وضمنين الأمان والسلام فيه.

يا رب أشكرك يا رب وأعظمك، لأنه في سترك بنحتمي. كل اللي بينظروا ليك بيشبعوا ووجوههم لم تخجل. شكرا يا رب، لأنه طول ما أنا في سترك وأنا قريبة منك أنا محمية وفي أمان وسلام، واختبر حقيقي سلام إلهي مش سلام العالم اللي بيبقى موجود شوية وبيختفي، لكن سلامك أنت اللي بيدوم للأبد. شكرا يا رب لأنه سلامك ده ممنوح لينا طول ما احنا في سترك وطول ما احنا قريبين منك.

في مزمور 119 بيقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهادته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائدك، حينئذ لا أخزى إذ نظرت إلى كل وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، وصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائدك أتلذذ لا أنسى كلامك، أيضا شهادتك هي لذتي أهل مشورتي، أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. هذه هي تعزيتي في ملذتي لأني قولك أحياني، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأن حفظت وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنساها، قبل أن أتذلل أنا ضللت، أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائدك، المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا رب كتير بنبعد عنك، وكتير بنبقى مش حاطين كلمتك قدامنا، وكتير مش بنبقى فاكرين إنه العشرة معاك هي اللي هتدينا السلام. مش مجرد بس إن أنا أجي أقولك اديني سلام فهاخد سلام، لكن أنا محتاجة أن أكون في عشرة حقيقية يومية معاك، محتاجة أكون أن في كل يوم بقعد معاك قدام كلمتك، أخد من كلمتك واتغسل واخد أمان وسلام، أخد فعلا سراج لرجلي من كلمتك ونور لسبيلي. حتى لو الناس تشدت عليا، حتى لو الأشرار هجموا عليا، حتى لو عدو الخير حاول يوقعني، لكن كلمتك بتحييني وكلمتك بتقويني. أنا بعلن إيماني فيك يا رب إنه أنت يا رب أبويا اللي بيعرف يرعاني، وفي ظل جناحيك يا رب منتصر.

يا رب، لأنه أنت دايماً معانا، لأنه وجودك يا رب هو الأمان والسلام، هو الضمان. كلمتك يا رب هي سراج لرجلينا، وجودك في حياتنا يا رب هو كل حاجة. وعشان كده يا رب حياتنا فعلا بتبقى أحلى بكتير، أنت بتبقى أحلى حاجة في حياتنا، وحياتنا فعلا بتبقى أحلى لما بتبقى موجود فيها.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، ربنا يديكم يوم طيب ويعطيكم ثمر لتعبكم خلال هذا اليوم. الإنسان كائن عجيب، ومن الأمور المثيرة فيه تساؤله الدائم عن نفسه. معظمنا يتذكر أنه في أيام طفولته سأل أبويه، أو بالحري وجه السؤال لنفسه: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وربما تكون هذه اللحظة التي سأل فيها الطفل عن نفسه، أو بالحري ربما يكون السؤال نفسه، واحد من أخطر وأكبر الأسئلة التي مرت بتاريخ الإنسان كله. ومن المثير أننا حينما نستعمل كلمة إنسان لا نعرف إن كنا نتكلم عن شخص مفرد، أو إن كنا نتحدث عن الطبيعة الإنسانية، أم نقصد الجنس البشري كله. هل نقصد من هذا السؤال من هو الإنسان شيئاً أعمق من كل ما سبق، فيكون القصد منه أن نبحث عن أصل وجود الإنسان، أو الغرض من حياته، أو أن نلقي الضوء على مستقبله، أو عن مصيره؟ من هو الإنسان؟ الفلاسفة والمفكرون قالوا عن الإنسان، الفلاسفة اليونانيون قالوا: الإنسان مخلوق له رجلان اثنتان ولكنه بدون أجنحة. ورغم بساطة التعبير إلا أنه ميز الإنسان عن باقي المخلوقات ذوات الأربع، أو الزحافات أو الطيور. قال شكسبير الأديب الإنجليزي عن الإنسان: أي قطعة من العمل هذا الإنسان؟ هو رائع في عقله، لا نهائي في ملكاته، في صورته وحركاته مندفع ومثير، إنه كملاك في أعماله وكإله في إدراكه. ولعل شكسبير كان يصيغ هذه الكلمات وفي مخيلته الإنسان كما خلقه الله الفخار الأعظم، حين نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وقالوا أيضا: الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يكذب. تتصور، الصقر يرى أبعد بكثير من الإنسان، لكن العين البشرية ترى في الأشياء أكثر بكثير مما تراه عين الصقر. الكلب مثلا يتمتع بحاسة شم أقوى بكثير من الإنسان، لكن أنف الإنسان تميز 99% من الروائح أكثر من الكلب. الإنسان كائن حر، لكن حريته كالنار، تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. الإنسان الذي يشعر بحريته شعورا حقيقيا إنما يزداد يقينا بوجود الله. قال الفلاسفة أيضا: الإنسان لا يصبح إنسانا إلا بخلقه لعالم إنساني. ترى لماذا خلق الله الإنسان؟ وهل أصبح الإنسان فعلا إنسانا؟ أخيرا أقول قبل أن نتمتع ونحفظ معا آية هذا اليوم: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. أكرر العبارة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وهو الموجود الطبيعي الذي يعلو على الطبيعة، بل ويعلو على نفسه أيضا. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. فهل تحس بعلاقتك مع الله من خلال قدس الأقداس الذي هو في داخلك؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم من مزمور 34، الآيات 12 إلى 14. الحكاية كبرت شوية، ما احنا تمرنا بقى على حفظ الشواهد الكتابية والآيات. مزمور 34 إلى الآية 12 إلى 14. استمع من فضلك إلى الآية، وسوف نردد الآية معا. إن أمكنك أن تخرج الآية في كتابك المقدس أو الموبايل، من فضلك افعل هذا. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة
واسعة وراءها. من فضلك ردد هذه الآيات مرة أخرى معي، مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. نقرأ: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، فهل أدركت هذا؟ فكر ولنعود مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، نواصل الحديث في بسمة الصباح وهمسة المساء حول من هو الإنسان. قال أحد الفلاسفة: مشكلة الإنسان أنه الموجود الضعيف الذي يحمل داخله أضخم مشكلة، ألا وهي مشكلة الحقيقة. مشكلة الحقيقة. تساءلنا من هو الإنسان؟ وقلنا قبل الفاصل الإنسان هو الموجود، هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. من هو الإنسان؟ في كتابه القيم ما هو الإنسان يضع الأسقف ستيفن نيل 9 مميزات للإنسان. 1، شكله المنتصب، فهو الوحيد بين الكائنات الذي يمشي منتصبا ويحتفظ بتوازنه على رجلين دون الاستعانة بيديه. يا ترى انت عارف ان ربنا خلقك منتصب كده ورافع راسك ليه؟ اعتقد لكي تراه، لكي تتصل بشخص الله. 2، ابهامه المتحرك، فالانسان يقدر ان يحرك ابهامه في كل الجهات، وفي وسعه ان يجعل هذا الابهام، الابهام يعني الصباع التخين اللي في الاخر ده، في وسع الإنسان أن يجعل إبهامه يمس الأصابع الأخرى الأربعة، وهذا مما يجعل يد الإنسان آلة حساسة ومرنة أكثر من أي آلة أخرى نجدها في مملكة الحيوان. 1، شكل الإنسان المنتصب. 2، إبهامه المتحرك. 3، دماغه العجيب. إن دماغ الإنسان العادي أكثر تعقيدا وأكبر حجما من دماغ غالبية الحيوانات، ويتناسب حجمه مع جسمه. وأخذ ذلك بوضوح من مع طائفة القرود التي هي أقرب الحيوانات إلى الإنسان في الشكل والحجم. ولا يكون لكلامنا وزن ولا قيمة إن قلت إن الإنسان هو مجرد صنف من طبقة القرود العليا. الإنسان له دماغ عجيب. ألا تشكر الرب من أجل ذكائك، من أجل عقلك؟ كثيرون فقدوا هذه المتعة وهذه البركة. أشكر الرب، قول يا رب أشكرك من أجل عقلي، من أجل فكري. 4، قدرته على استعمال النار، دماغه العجيب، شكله المنتصب، إبهامه المتحرك، قدرته على استعمال النار. تخاف معظم الحيوانات البرية من النار، ولم يستطع جنس منها أن يسيطر عليها أو أن يخضعها لاستعماله غير الإنسان، مع أن البشر يعرفون أن النار خطرة. تقول الأسطورة اليونانية عن بروميثيوس إنه سرق النار من الآلهة وجعلها للبشر. هذه الأسطورة فيها الشيء الكثير من الحقيقة التي تصور قدرة الإنسان على استعمال النار كمصدر هام للقوة، وفيها يعلو على المملكة الحيوانية قدرة الإنسان على استعمال النار. 5، قدرته على استعمال الآلات، ولسنا نرى بين الحيوانات لا سيما الأليفة منها أعمالا تشابه أعمال الإنسان. فحيوان القندس مثلا له مقدرة على البناء، لكن هذا لا يقارن بمهارة الإنسان. ومنذ صحيح الزمان استطاع الإنسان أن يضاعف قوته عن طريق استعمال الآلات، فهذه الرافعة مثلا تضيف قوة إلى قوته، وعن طريق القوس والسهم قديما ورمي الحراب استطاع الإنسان أن يؤثر على الآخرين وعلى الأشياء عن بعد. تساءل نبي الله داود قائلا: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. 6، الإنسان كائن له غرض وغاية، وهذا شيء فريد يتميز به الإنسان. فللحيوانات غرائزها القوية، وهي تقوم بعملها على شكل رتيب مثلما قام به أسلافها في القديم. فالنمل والسناجيب تخزن طعامها للشتاء بنفس الطريقة التي خزن بها أسلافها في الماضي بدون تغيير أو تبديل.
7. الإنسان حيوان ناطق، وربما كانت هذه أبرز ميزة للإنسان وأدهش عطية منح الله الإنسان إياها. قد يكون عند بعض الحيوانات طرق للمخاطبة، فالنحل مثلا ينقل بعض المعلومات لرفقائه بطريقة خاصة، إنما الإنسان يقول ذلك، يقول الخبر عن طريق الكلام، والناس يتكلمون لا عن الأشياء والأعمال فقط، بل الأفكار والصور الفكرية التي لديهم والمشاعر والأحاسيس. 8. للإنسان قدرة على تدوين أخبار الماضي، فالإنسان يترك سجلا لأعماله بتدوين ماضيه، وكل واحد فينا له ذاكرة، ومثل هذه الذاكرة يمكن أن ندربها عند الحيوانات، لكن الإنسان الذي تعلم أن يكتب نجده يدون ما يختص بالأفراد والجماعات والتاريخ. 9. الإنسان حيوان يصلي، ربما كانت بعض الكائنات في أماكن أخرى، أنا لا أعرف إن كانت موجودة تستطيع أن تصلي أم لا، لكن أكيد الله خلق الإنسان وله في داخله قدس أقداس. هناك ربع خالي في حياة الإنسان على صورة الله لن يملأه سواه، فهل ملأ الله قلبك؟ فكر في هذا السؤال، ولا تنسى الكلمات الآية التي نحفظها: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. من هو الإنسان؟ فاصل ثم نواصل.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. والتطبيق الذي أضعه أمام كل واحدة وكل واحد فينا هو أن نمارس العبادة من خلال اليوم، حيث أنك تملك قدس أقداس في داخلك، فالله موجود، الله قريب. لذلك لتكن لك شركة يومية لحظية في كل ما تفعل، في كل ما تقول، في كل فكرة، في كل نظرة، في كل عمل. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وبذلك تتحول الحياة إلى عبادة، والعبادة إلى متعة ولذة. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى، ما هي الحياة؟ يقول البعض إنها المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل، وآخرون يقولون هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض، وآخرون يقولون هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. لكن الرسول بولس قال: لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 65 لإمام المغنين، مزمور لداود، تسبيحة.
3: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك يوفى النذر. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أثام قد قويت علي، معاصينا أنت تكفر عنها. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك، لنشبعن من خير بيتك قدسي هيكلك. بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا، يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، المثبت الجبال بقوته، المتنطق بالقدرة، المهدئ عجيج البحار، عجيج أمواجها وضجيج الأمم. وتخاف سكان الأقاصي من آياتك، تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج. تعهدت الأرض وجعلتها تفيض، تغنيها جدا. سواقي الله ملآنة ماء، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. أروي أتلامها، مهد أخاديدها، بالغيوث تحللها، تبارك غلتها. كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما. تقطر مراعي البرية وتتنطق الآكام بالبهجة. اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي متفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا، وإذا اللي بره مش كله عجبني لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا، ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش هيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير أو مع العالم أو حتى مع نفسك مش لوحدك، أنا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ فعدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. فعدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاؤك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عينيه كانت عليا مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة، ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا، حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل. وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة. قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك، وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقت فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي انت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود. ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو، يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن أدوار الأب. الأب عنده أدوار كتيرة غير تسديد الاحتياج المادي للبيت. هنسمع عن الأدوار ديت، بس محتاجة إحنا كأمهات محتاجين نعرف الأدوار دي عشان ندعم أزواجنا وعلشان نوسع لهم الطريق إن هم يعملوا أدوارهم صح. كتير قوي إحنا بندخل في الموضوع وعايزين إحنا اللي نعمل كل حاجة، لا، محتاجين نتعلم نوسع السكة شوية. قبل ما أبدأ، محتاجة جداً أوجه كلامي الدقيقة اللي جاية دي للأمهات اللي بتعمل كل حاجة لوحدها بسبب غياب الأب، يعني كان غياب الأب ده بسبب وفاة أو انفصال أو طلاق أو بسبب مشغولية زيادة، مهاجر، مسافر برا، أو موجود جسدياً بس مش بيعمل الدور بتاعه ومش عارف إيه اللي بيحصل في البيت. أنتي الزوجة ديت أو الأم ديت محتاجة دعم ومحتاجة ناس يبقوا حواليها يرفعوها، أصدقاء يرفعوا عنها، محتاجة تشحن كل شوية وتبعد عن الولاد وتاخد وقت لنفسها، محتاجة تحط الولاد مثلاً عند تيتا وجده أو تبعتهم يلعبوا مع أصدقائهم مرة وتعمل حاجة ترفيهية لنفسها علشان تهدي من التوتر وتقدر تكمل تدي. لكن ربنا رحيم وطبعاً بيدي وبيسند وبيرفع الأمهات اللي شايلة الشيلة التقيلة دي لوحدها، وحتى الأم اللي لوحدها كويس قوي لو تسمعي الأدوار دي وتكوني عارفاها علشان تشجعي ولادك وتزقيهم على إن هم يتجهوا لأشخاص من العيلة زي الخال أو الجد أو العم أو جزء أختك، يبقى حد أنت بتثقي فيه علشان يحاول يسدد معاكي الاحتياجات اللي عندهم دي. الشخص ده هيكون زي ما يكون نموذج الأب في حياة ولادك، ودي حاجة ضرورية لأن الولاد كده كده بتحتاج في السن من ما بين 6 سنين لتقريباً 13-14 سنة حاجة اسمها التوكيد الذكوري، فبيجروا على حد ممكن يلعب الدور ده في حياتهم. فأنتي حلوة قوي لو أنتي داريانة بده عشان توجهيهم للحد الصح، بدل ما يجروا على مدرب بيعلمهم أخلاق وحشة أو يروحوا لعيل أكبر منهم ب3-4 سنين أخلاقه بايظة وبيعلمهم حاجات غلط. حلو إن إحنا نوجه ولادنا. هنتكلم على 4 أدوار مهمين جداً إن الأب يعملهم في حياة ولاده، وبالذات في السن اللي ما بين 6-7 سنين ل13-14 سنة. الأب بيعرف المبادئ الأخلاقية لولاده. يعني إيه؟ يعني هو بيعيش بمبادئ معينة، بيعيش بقيم معينة، ولما بيعيشها الولاد بيشوفوها فبيعيشوها برضو. الأطفال بيشوفوا، أطفالنا بيسمعوا اللي بيشوفوه مش اللي بيتقال لهم، فمهم قوي إن إحنا نعيش قبل ما نقول. اللي هنفضل نقوله وبنعمل عكسه للأسف ولادنا بيشوفوه وبيعملوا زي ما إحنا بنعمل مش زي ما إحنا بنقول. Children see, children do. اللي بيتشاف هو اللي بيتعمل. الأب المربي الرئيسي، فهم لما يشوفوا المبادئ اللي هو عايش بيها بيحبوا يقلدوه فيها. ولما العلاقة بتبقى بينه وما بين الخالق، بين الأب وما بين الخالق وما بين ربنا، علاقة كويسة فيها سلطة وفيها الأب دوت بيبص لحد أعلى منه وأكبر منه اللي هو ربنا اللي هو خلقه اللي هو الثابت، الولاد كمان بتتعلم إن هي تبص لأبوها على إنه اللي أكبر منها. الأب بيربي، الأب مش بس دوره إن هو يصرف. الأب بيعرف إن الولاد اتعلموا المبادئ الأخلاقية الصح لما بيلاقيهم بيعملوا الحاجة الصح مش في وجوده. يا فرحتنا لو ولادنا بيعملوا الحاجة الصح بس وإحنا موجودين، بس قدامنا. مهم قوي إن الولاد يبقوا عارفين فين البوصلة بتاعتهم اللي هيمشوا وراها وفين الأخلاق اللي هم متربيين عليها وعايزين يمشوا وراها حتى وإحنا مش موجودين. الدور التاني للأب هو منح الهوية. الأب بيعرف ابنه وبنته هي مين، هي إيه، إزاي هي على صورة الله، إيه القيم اللي عندها اللي هي عايشة بيها والمبادئ اللي عايشة بيها، قيمتها إيه، هل قيمتها في شكلها، هل أول ما حد يقولها شكلك وحش خلاص يبقى هي ملهاش قيمة، ولا قيمتها في حاجة أكبر بكتير، هل قيمته في جزمته، أياً كان الجزمة وأياً كان ماركة الجزمة مش هي اللي هتديله قيمة. دي حاجة مهمة قوي إن الأب يعرفها للولاد، يعرفهم إيه هم عايزين يكونوه فإيه هيعملوه، قد إيه الكينونة أهم من
اللي ورايا أعمله والحاجات اللي عندي أجيبها. الأب كمان بيوريهم إزاي يعيشوا نفسهم وإزاي نفسهم دي غالية ومهمة، مش يعيشوا مزيفين. الدور التالت اللي الأب بيعمله مع ولاده هو توفير الأمان العاطفي، يعني البيت أمان، يعني بابا ده ثابت ومشاعره ثابتة، مش بيجي يوم من الشغل متضايق أو مديره زعقله أو عنده مشكلة فبيزعق وبيصرخ فينا وممنوع نتكلم ولازم نوطي صوتنا. لأ، بابا ثابت، بابا بيسيب الشغل برا، بابا بيسيب التليفون برا عشان يركز معانا، بابا مهم بالنسبة له أن ماما تبقى كويسة، علاقته بماما مهمة قوي بالنسبة له. العلاقة بتاعت الزوج والزوجة ببعض بتفرق قوي مع الولاد وبتديهم أمان إن هما مش قلقانين إنه الأرض اللي تحتيهم تتهز. بابا بيحبني محبة غير مشروطة، مش بيقعد يتوقع مني، مش بيستنى مني طول النهار إن أنا أعمل حاجات. بابا ما عندوش كذا وش، يوم يخش بالوش ده ويوم يخش بالوش ده. الأب كمان عليه مسؤولية إنه هو يظبط ترموستات البيت، يعني لما الدنيا تبقى ولعة وفي خناق هو يهدي الدنيا، لما الدنيا تبقى كئيبة وكله بيذاكر وكله زعلان ومحش بيكلم حد يبتدي يعمل حاجة لذيذة فيها انبساط وفيها بهجة في البيت. الأب كمان بيدي مساحة للمشاعر المختلفة بتاعت الولاد ويعلمهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم، إزاي يقولوا ولو حد متضايق من حاجة مش آخر الدنيا، ولازم يقولوا ولو حد مبسوط من حاجة هنتبسط كلنا معاه. رابع دور محتاجين نتكلم عليه هو تشجيع الإمكانيات. الأب المفروض يكون بيلقط إيه إمكانيات ولاده وبناته ويساعدهم ويزقهم على إن هم ينموا مهارتهم وإن هم ينموا المواهب بتاعتهم وإمكانياتهم دي. ساعات البابا ما بيبقاش متواجد قوي فيمكن مش شايف حاجات، حلو لو ماما تلفت نظره وتتكلم معاه لوحدهم وتقول له على فكرة أنا لاحظت إن هي شاطرة قوي في الرسم، فبابا يروح ويقول لها إيه ده وريني إيه الرسمة الحلوة دي، طب مش عايزة تخشي تاخدي دروس رسم، مش عايزة تتمرني أكتر، طب تحبي ننزل المكتبة نجيب ألوان أجدد لأنك شاطرة في الرسم. دي تنمية المواهب. طبعا تشجيع الإمكانية بيكون مش بس في المواهب، كمان في الرياضة لازم أبقى بلقط ابني لو ملوش في الكورة مش آخرة الدنيا، ممكن يبقى شاطر في ألعاب المضرب أو ممكن يبقى شاطر في السباحة، لو ولا ده ولا ده طب ما هو ممكن يبقى صوته حلو وبيغني حلو، أشوف الحتة ونميها. وكمان هو متميز إيه في الدراسة، ما كنش بعستفه عشان لازم يطلع مهندس زيي فلازم يبقى شاطر في الرياضيات، لأ ممكن يبقى هو شاطر قوي في اللغات أو موهوب في اللغات. محتاج كأب أكون بلقط هو شاطر في إيه وأشجعه فيه. تأثير الكلام الإيجابي والتشجيع بيبقى أقوى جداً على حياة الولاد من الكلام السلبي والتقطيم والعستفة والسخرية، فخلونا نعرف نشجع. والأب كل ما هيشجع أكتر كل ما هيبان حتت أكتر، ويكون عندنا رادار كده بنلقط فين الإمكانيات بتاعت ولادنا محتاجين ننميها. دول أربع أدوار الأب محتاج يشتغل فيهم قوي في حياة ولاده وبتسيب تأثير جامد قوي. فدول الأدوار بتوع الأب اللي كل طفل محتاجهم، فمحتاجة أشوف لو أنا جوزي مش عارف يعملهم أشجعه يعملهم ووسع له الطريق يعملهم واتكلم معاه فيهم وسمعه حاجات، ولو هو مش متواجد أو رافض يعملهم يبقى لازم النموذج الذكوري اللي اتكلمنا عليه في الأول يبقى متواجد حوالينا بيسدد الحتة دي، لأنه الولاد هيدوروا عليها كده كده.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

اهلا بكم في برنامج بدايات، واحنا بندرس الدي ان اي، الديزوكسي ريبونيوكليك اسيد، اللي هو عباره عن وحده معلومات معقده جدا وهامه جدا بتبقى موجوده في نواه الخليه وبتصدر تعليمات لاجزاء من الخليه علشان تصنع بروتينات واشياء تاني مختلفه. فزي ما شفنا ان الدي ان اي ده مش ممكن يتكون بالصدفه والزمن وقوانين الطبيعه، ولما حطينا عليه العدسة بتاعة الobservational science أو العلم التجريبي، لقينا أنه لازم يكون في مصدر intelligence، لازم يكون في مصدر ذكاء هو اللي بيكون الحمض النووي ده، وأنه ده مش ممكن يتكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. عايز أوريكم اقتباس موجود من بيل جيتس، وبيل جيتس شخصية معروفة جدا لأنه عمل تقدم رائع في الكمبيوترز والpersonal computers اللي بنستخدمها والكمبيوترز الضخمة اللي بتستخدمها مؤسسات كبيرة. بيل جيت قال: الحمض النووي يشبه برامج الكمبيوتر الدقيقة، لكنه أكثر تعقيدا من أي شيء استطعنا تصميمه. شوفوا الراجل ده صمم حاجات عملاقة عظيمة جدا في الكمبيوتر. بيقول إن الدي إن إيه ده، هو الحمض النووي ده، زي برامج الكمبيوتر بس أكثر تعقيدا. هل تفتكروا لما أبص على الكمبيوتر بتاعي ده أقول آه ده تكون لأنه في شوية معادن جات مع بعض وفي شاشة تكونت وابتدت أرقام تتحط كده وبالصدفة اتكون البرنامج وبديت أستخدمه؟ طبعا مش ممكن هصل لهذا الاستنتاج. أول ما أشوف كمبيوتر زي كده هقول إني في إنسان ذكي جدا، مجموعة من البشر والعلماء اللي بنقدرهم بشدة، مرسوا العلم التشغيلي اللي كلنا بنتفق عليه، وقدروا يوصلوا لبرامج الكمبيوتر العظيمة دي، وقدروا يقدموها لي عشان يخلوا حياتي سهلة وعشان يساعدوني ويساعدوا ناس كثيرين. فبيل جيت بيقول إن الحمض النووي أكثر تعقيدا من أي برنامج كمبيوتر، وأي برنامج كمبيوتر لازم يكون له شخص عمله. تعالوا أوريكم اقتباس تاني من عالم آخر اسمه بول ديفيس، كتب في النيو ساينتست، ودي مجلة علمية أغلب اللي بيكتب فيها علماء غير مؤمنين. بول ديفيس ده قال: كيف استطاعت ذرات غبية، سماها ذرات غبية لأن ملهاش ذكاء، فالذرات الكربون وذرات النيتروجين وذرات الهيدروجين ما فيهاش ذكاء، فبيقول كيف استطاعت ذرات غبية أن تصمم البرنامج الدقيق الخاص بها؟ لا أحد يعرف. مش عايز يقبل إن الله هو اللي خلق، وبيقول إحنا ما نعرفش، وناس تانية تقول نصبر شوية يمكن نعرف بعدين، لكن هم عايزين يضعوا الله خارج معرفتهم، هم مش عايزين يقبلوا الله الخالق اللي صنع الدي ان ايه وصنع حاجات تاني كتيرة عظيمة في الكون كله. وبعدين قال: لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. فهو راجل عالم بتاع فيزياء وبيقول إن مفيش قوانين فيزيائية ممكن إنها تطلع المعلومات من العدم، من لا شيء، من لا شيء لا يمكن تخلق شيء، لأنه ده مخالف لقانون الطبيعة، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. فاكرين ده أول قانون من قوانين الطبيعة، إن المادة لا تفنى، فممكن أغير شكلها من حالة لحالة، زي المية ممكن أبخرها تبقى بخار، ممكن أجمدها تبقى تلج، لكن في كل الأحوال هي اتغيرت من حالة إلى حالة. فأنا بدأت بالمية وخليتها بخار أو خليتها تلج، لكن ما بدأتش من العدم وخليته بخار أو خليته تلج. لا يوجد قانون فيزيائي معروف يستطيع أن يخلق المعلومة من العدم. علشان كده لما بنطبق العلوم التطبيقية بنجد إنها تتماشى مع ما يذكره الكتاب المقدس من إن الله هو الخالق اللي عنده القدرة والذكاء على إنه يصنع الخليقة العظيمة اللي إحنا بنشوفها. أتمنى خلال دراستنا إن إحنا نبتدي نفكر بطريقة مختلفة، نحط المنظار الصح على عينينا، نحط نظارة الكتاب المقدس ونبص بيها على الحقائق اللي موجودة في العالم، هنلاقي إنها تنطبق مع فكر الكتاب المقدس ولا تنطبق مع العشوائية إنه الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ممكن تخلق أي شيء.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، وده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق إن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إنه يقول مش بس إن الله إلهه وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إلهه هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد، فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. وبيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع، لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عوناً لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال. ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي، تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض أترجاك، وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. تكلمنا عن إن الله روح، تكلمنا عن إن الله شخص، النهاردة هنتكلم عن إن الله ثالوث. وزي ما كنت بقول في البداية إنه دي طبيعة الله، مش ادعاء عن الله، مش تطور لشخصية الله، لكنه في طبيعته منذ الأزل هو ثالوث. مش ثلاث آلهة، لكن خلينا نمشي خطوة بعد التانية علشان نقدر نفهم طبيعة الله كثالوث. الله الواحد في الجوهر ذي الثلاثة أقانيم بغير انقسام أو مزج أو انفصال. وعلشان نفهم الثالوث لازم نفهم أنه الله واحد، لأنه عدم فهمنا في البداية لوحدانية الله بتقودنا للتثليث وليس الثالوث. الله هو الآب والابن والروح القدس. في الوقت اللي بنقول فيه إنه الآب ليس الابن والابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الآب، لكنه كلهم الله. وبطريقة أبسط خلينا أقولها بمصطلح يمكن يكون أسهل لفهمنا، هو إن الله عنده ذاته وكلمته وروحه. ذاته ذات الله الآب، الابن الكلمة، روحه الروح القدس. كل واحد فيهم ليه دوره لكنهم نفس الهوية. الأدوار مختلفة لكن الجوهر واحد. ليه احنا بنبقى صعب علينا نصدق فكرة الثالوث؟ لأنها فكرة أكبر من عقلنا، ولأننا ما بنقدرش نتخيلها، لأنها مش حاجة ملموسة، مش حاجة مادية في إيدينا بنقدر ندركها. زي بالظبط كده لما بنقول عن كلمة الإنفينيتي الما لا نهاية، مش بتعرف ندركها، مش بنقدر نستوعب. الحقيقة ذهننا محدود، عقلنا محدود، والله غير محدود. لما بنحاول ناخد الله الغير محدود نحطه بشكل مجسم مادي علشان ندركه بالكامل 100% بنجد صعوبة. فعشان كده بنقول انه فكرة الثالوث دي صعبة جدا، لكنها جوهر شخصية الله، طبيعة الله. وهنبتديها خطوة بعد التانية علشان ندرك الثالوث. اول نقطة مهمة قوي نفهمها في طبيعة الله كثالوث ان الله واحد. تثنية 6:4، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. في ملوك الثاني 19 حزقية الملك وهو بيصلي بيقول أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك. ملوك الثاني 19 أنت الرب الإله وحدك. أشعياء 44:6 ولا إله غيري، هو الوحيد الموجود، الرب إلهنا رب واحد. في مرقس 12:29 يوحنا 10:30 أنا والآب واحد ليكون واحدا كما نحن. يوحنا 17:11 كل الآيات دي بتقول لنا إن الله واحد. لكن مهم نفهم إيه نوع الوحدانية دي. هل وحدانية مطلقة؟ هل إن الله واحد جامد لا يتغير ثابت، ولا إيه نوع وحدانيته؟ علشان كده المعنى الحقيقي لوحدانية الله هي وحدانية جامعة لأقانيم، مش مطلقة، مش جامدة. جماعة الأقانيم الآب والابن وروح قدس، أو زي ما وضحتها من شوية ذاته وكلمته وروحه. الله واحد، لسنا نؤمن بتعدد آلهة لكننا نعبد الله الواحد الثالوث. طبيعته ثالوث، وحدانيته جامعة، هي نفس المعنى. هنكمل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشرح كل أقنوم منهم، الآب والابن والروح القدس، وإزاي هما التلاتة واحد. ننتظركم الحلقة القادمة. ربنا معاكم ويبارككم.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

اهلا بيكم معانا على راديو الحياة الافضل فترة تسبيح. هنكون بنسبح ربنا مع بعض وهنكون بنرفعه سوا وبنرنم سوا مع بعض. التسبيح شيء عظيم جدا في الحياة اللي على الارض. حتى لو انا ساقط، حتى لو انا ضعيف، حتى لو انا منحني من ظروف الحياة الصعبة، اقدر اسبح. ليه؟ لانه المسيح هو بنفسه بيعني بيرفعني. فخلينا سوا النهاردة كلنا مع بعض نقول له كده: رب أعين الكل إياك تترجى. أنا يا رب عيني مرفوعة ناحيتك وإنت بتستجيب، إنت على طول بتجيبني وبترفعني ليك. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. يعني ما فيش حد غير ما بيقبله، فيش حد غير ما بيرفعه وبيساعده وبيدعمه علشان يدخل محضره. خلينا مع بعض بتسبيحك يا رب ينطق فمي.

في آية بتقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. لما الله بيرسل روحه لينا حياتنا بتخلق من جديد، بيتخلق فيها الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. يعني كل حتة فيها موت، كل حتة فيها ضعف، كل حتة فيها انحناء، لما بيطولها روح الله بتخلق من جديد. أشرق يا رب بنورك، أشرق بروحك، أشرق بمجدك علينا على حياتنا، وإحنا مصدقين أنه في أمر جديد الآن ينبت، في أمر جديد بيحصل، وإحنا في العربية راجعين من الشغل، وإحنا هموم الحياة وهموم اليوم كلها ضغطانة، لكن أنت يا رب ينفع تنبت في حياتنا أمر جديد، تنبت في حياتنا أمر مجيد، أمر مليان بالحياة، مليان بالفرح، مليان بالنور، وتقمنا وتجعلنا يا رب منتصبين واقفين في مكاننا. كل واحد انحنى من ظروف الحياة، رب انت ينفع تقيمه وتنعش نفسه بحضورك.

وبه وله كل الأشياء، وهي بإرادته كائنة وخلقت. يسوع هو المصدر، يسوع هو النبع، يسوع هو المركز، مركز الحياة هو يسوع، هو سر الحياة. بدونه لا نستطيع أن نفعل شيء. بدون يسوع حياتي خربانة، بدون يسوع حياتي مطفية. عشان كده أنا عايز نقول الكلمات دي تاني: تعطش قلوبنا لمياهك، اجري له وانت عطشان ليه، وانت محتاج للحياة. عارف وانت عطشان بعد يوم حر بتبقى بتجري على التلاجة، بتبقى بتجري على ازازة مية ساعة، لانك عطشان، لانك واقع بتتنشأ على المية. انا رب عطشان ليك، انا عطشان للحياة، لمياه الحياة. اجي يا رب اشتري منك مية مجانا بلا فضة وبلا ثمن. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. دعوة يسوع متجددة لانه حي اليوم والى الابد. ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه.

يا رب بنديك قلوبنا، بنفتح يا رب ليك قلوبنا، بنفتح قلوبنا، بنفتح أبوابنا، بنرفع يا رب أمامك مداخل أبوابنا، الأرتاج، مداخل الأبواب، كل حتة رب مفتوحة ليك. تيجي أنت رب وتحررنا، تيجي أنت وتشيل معانا. كلي لك بجملتي، قل له كده، كلي لك بجملتي، مفيش حتة فيا، مفيش حتة في حياتي همنحها عنك، هديك الكل. ليه؟ لأنك أديتني الكل، أديتني يسوع، أديتني ابنك، أغلى ما عندك أديتهولي كله. عشان كده رب أنا بديك حياتي كلها، مش 95% منها واحتفظ ب5%، كلها كلها لك أنا بجملتي. يا ملجئي، يا راحتي، أنت الكل لي يا رب، إليك صرختي، فأنت مخلصي. حينما أنا ضعيف، حينئذ أنا قوي، لأن قوتك في الضعف بتكمل. أصرخ معايا الكلمات دي.

خلينا نقول الكلمات دي مع بعض. انت نوري، انت نوري وكل حياتي. بكل فرح يا رب انا مصدق انك تنور حياتي من جديد، لانك مت علشاني، انت اديتني نفسك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ على فكرة كلمة كل هنا ملهاش معنى غير كل حاجة. يسوع اللي أداك، الآب اللي أداك يسوع ابنه، ولا حاجة في حياتك ملهاش حل عنده، ولا حاجة في حياتك غير ما ليها إجابة وليها توقيت وليها مهارة يرعاك بيها. عشان كده نفسي نختم نقول العدد الأخراني ده، اتحملت الصلب مكاني مرة كمان، وانت بتدرك انه اللي اداك كل اللي عنده كيف لا يهبك معه أيضا كل شيء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، ربنا يديكم يوم طيب ويعطيكم ثمر لتعبكم خلال هذا اليوم. الإنسان كائن عجيب، ومن الأمور المثيرة فيه تساؤله الدائم عن نفسه. معظمنا يتذكر أنه في أيام طفولته سأل أبويه، أو بالحري وجه السؤال لنفسه: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وربما تكون هذه اللحظة التي سأل فيها الطفل عن نفسه، أو بالحري ربما يكون السؤال نفسه، واحد من أخطر وأكبر الأسئلة التي مرت بتاريخ الإنسان كله. ومن المثير أننا حينما نستعمل كلمة إنسان لا نعرف إن كنا نتكلم عن شخص مفرد، أو إن كنا نتحدث عن الطبيعة الإنسانية، أم نقصد الجنس البشري كله. هل نقصد من هذا السؤال من هو الإنسان شيئا أعمق من كل ما سبق، فيكون القصد منه أن نبحث عن أصل وجود الإنسان، أو الغرض من حياته، أو أن نلقي الضوء على مستقبله، أو عن مصيره؟ من هو الإنسان؟ الفلاسفة والمفكرون قالوا عن الإنسان، الفلاسفة اليونانيون قالوا: الإنسان مخلوق له رجلان اثنتان ولكنه بدون أجنحة. ورغم بساطة التعبير إلا أنه ميز الإنسان عن باقي المخلوقات ذوات الأربع، أو الزحافات أو الطيور. قال شكسبير الأديب الإنجليزي عن الإنسان: أي قطعة من العمل هذا الإنسان؟ هو رائع في عقله، لا نهائي في ملكاته، في صورته وحركاته مندفع ومثير، إنه كملاك في أعماله وكإله في إدراكه. ولعل شكسبير كان يصيغ هذه الكلمات وفي مخيلته الإنسان كما خلقه الله الفخار الأعظم، حين نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وقالوا أيضا: الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يكذب. تتصور، الصقر يرى أبعد بكثير من الإنسان، لكن العين البشرية ترى في الأشياء أكثر بكثير مما ترى عين الصقر. الكلب مثلا يتمتع بحاسة شم أقوى بكثير من الإنسان، لكن أنف الإنسان تميز 99% من الروائح أكثر من الكلب. الإنسان كائن حر، لكن حريته كالنار، تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. الإنسان الذي يشعر بحريته شعورا حقيقيا إنما يزداد يقينا بوجود الله. قال الفلاسفة أيضا: الإنسان لا يصبح إنسانا إلا بخلقه لعالم إنساني. ترى لماذا خلق الله الإنسان؟ وهل أصبح الإنسان فعلا إنسانا؟ أخيرا أقول قبل أن نتمتع ونحفظ معا آية هذا اليوم: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. أكرر العبارة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وهو الموجود الطبيعي الذي يعلو على الطبيعة، بل ويعلو على نفسه أيضا. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. فهل تحس بعلاقتك مع الله من خلال قدس الأقداس الذي هو في داخلك؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم من مزمور 34، الآيات 12 إلى 14. الحكاية كبرت شوية، ما احنا تمرنا بقى على حفظ الشواهد الكتابية والآيات. مزمور 34 إلى الآية 12 إلى 14. استمع من فضلك إلى الآية، وسوف نردد الآية معا. إن أمكنك أن تخرج الآية في كتابك المقدس أو الموبايل، من فضلك افعل هذا. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة
واسعة وراءها. من فضلك ردد هذه الآيات مرة أخرى معي، مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. نقرأ: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيراً؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، فهل أدركت هذا؟ فكر ولنعود مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، نواصل الحديث في بسمة الصباح وهمسة المساء حول من هو الإنسان. قال أحد الفلاسفة: مشكلة الإنسان أنه الموجود الضعيف الذي يحمل داخله أضخم مشكلة، ألا وهي مشكلة الحقيقة. مشكلة الحقيقة. تساءلنا من هو الإنسان؟ وقلنا قبل الفاصل الإنسان هو الموجود، هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. من هو الإنسان؟ في كتابه القيم ما هو الإنسان يضع الأسقف ستيفن نيل 9 مميزات للإنسان. 1، شكله المنتصب، فهو الوحيد بين الكائنات الذي يمشي منتصبا ويحتفظ بتوازنه على رجلين دون الاستعانة بيديه. يا ترى انت عارف ان ربنا خلقك منتصب كده ورافع راسك ليه؟ اعتقد لكي تراه، لكي تتصل بشخص الله. 2، ابهامه المتحرك، فالانسان يقدر ان يحرك ابهامه في كل الجهات، وفي وسعه ان يجعل هذا الابهام، الابهام يعني الصباع التخين اللي في الاخر ده، في وسع الإنسان أن يجعل إبهامه يمس الأصابع الأخرى الأربعة، وهذا مما يجعل يد الإنسان آلة حساسة ومرنة أكثر من أي آلة أخرى نجدها في مملكة الحيوان. 1، شكل الإنسان المنتصب. 2، إبهامه المتحرك. 3، دماغه العجيب. إن دماغ الإنسان العادي أكثر تعقيدا وأكبر حجما من دماغ غالبية الحيوانات، ويتناسب حجمه مع جسمه، وأخذ ذلك بوضوح من مع طائفة القرود التي هي أقرب الحيوانات إلى الإنسان في الشكل والحجم. ولا يكون لكلامنا وزن ولا قيمة إن قلت إن الإنسان هو مجرد صنف من طبقة القرود العليا. الإنسان له دماغ عجيب. ألا تشكر الرب من أجل ذكائك، من أجل عقلك؟ كثيرون فقدوا هذه المتعة وهذه البركة. أشكر الرب، قول يا رب أشكرك من أجل عقلي، من أجل فكري. 4، قدرته على استعمال النار، دماغه العجيب، شكله المنتصب، إبهامه المتحرك، قدرته على استعمال النار. تخاف معظم الحيوانات البرية من النار، ولم يستطع جنس منها أن يسيطر عليها أو أن يخضعها لاستعماله غير الإنسان، مع أن البشر يعرفون أن النار خطرة. تقول الأسطورة اليونانية عن بروميثيوس إنه سرق النار من الآلهة وجعلها للبشر. هذه الأسطورة فيها الشيء الكثير من الحقيقة التي تصور قدرة الإنسان على استعمال النار كمصدر هام للقوة، وفيها يعلو على المملكة الحيوانية قدرة الإنسان على استعمال النار. 5، قدرته على استعمال الآلات، ولسنا نرى بين الحيوانات لاسيما الأليفة منها أعمالا تشابه أعمال الإنسان، فحيوان القندس مثلا له مقدرة على البناء، لكن هذا لا يقارن بمهارة الإنسان. ومنذ صحيح الزمان استطاع الإنسان أن يضاعف قوته عن طريق استعمال الآلات، فهذه الرافعة مثلا تضيف قوة إلى قوته، وعن طريق القوس والسهم قديما ورمي الحراب استطاع الإنسان أن يؤثر على الآخرين وعلى الأشياء عن بعد. تساءل نبي الله داود قائلا: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. 6، الإنسان كائن له غرض وغاية، وهذا شيء فريد يتميز به الإنسان. فللحيوانات غرائزها القوية، وهي تقوم بعملها على شكل رتيب مثلما قام به أسلافها في القديم. فالنمل والسناجيب تخزن طعامها للشتاء بنفس الطريقة التي خزن بها أسلافها في الماضي بدون تغيير أو تبديل.
7. الإنسان حيوان ناطق، وربما كانت هذه أبرز ميزة للإنسان وأدهش عطية منح الله الإنسان إياها. قد يكون عند بعض الحيوانات طرق للمخاطبة، فالنحل مثلا ينقل بعض المعلومات لرفقائه بطريقة خاصة، إنما الإنسان يقول ذلك، يقول الخبر عن طريق الكلام، والناس يتكلمون لا عن الأشياء والأعمال فقط، بل الأفكار والصور الفكرية التي لديهم والمشاعر والأحاسيس. 8. للإنسان قدرة على تدوين أخبار الماضي، فالإنسان يترك سجلا لأعماله بتدوين ماضيه، وكل واحد فينا له ذاكرة، ومثل هذه الذاكرة يمكن أن ندربها عند الحيوانات، لكن الإنسان الذي تعلم أن يكتب نجده يدون ما يختص بالأفراد والجماعات والتاريخ. 9. الإنسان حيوان يصلي. ربما كانت بعض الكائنات في أماكن أخرى، أنا لا أعرف إن كانت موجودة تستطيع أن تصلي أم لا، لكن أكيد الله خلق الإنسان وله في داخله قدس أقداس. هناك ربع خالي في حياة الإنسان، على صورة الله لن يملأه سواه. فهل ملأ الله قلبك؟ فكر في هذا السؤال، ولا تنسى الكلمات الآية التي نحفظها: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. من هو الإنسان؟ فاصل ثم نواصل.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. والتطبيق الذي أضعه أمام كل واحدة وكل واحد فينا هو أن نمارس العبادة من خلال اليوم، حيث أنك تملك قدس أقداس في داخلك، فالله موجود، الله قريب. لذلك لتكن لك شركة يومية لحظية في كل ما تفعل، في كل ما تقول، في كل فكرة، في كل نظرة، في كل عمل. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وبذلك تتحول الحياة إلى عبادة، والعبادة إلى متعة ولذة. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى، ما هي الحياة؟ يقول البعض إنها المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل، وآخرون يقولون هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض، وآخرون يقولون هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. لكن الرسول بولس قال: لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. إذا أرضت الرب طرق إنسان، جعل أعداءه أيضا يسالمونه. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطوته. في شفتي الملك وحي، في القضاء فمه لا يخون. قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. مكرهة الملوك فعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر. مرضاة الملوك شفتا حق، والمتكلم بالمستقيمات يحب. غضب الملك رسل الموت، والإنسان الحكيم يستعطفه. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر، حافظ نفسه حافظ طريقه. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد شفتيه علما. الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. نفس التعب تتعب له، لأن فمه يحثه. الرجل اللئيم ينبش الشر، وعلى شفتيه كالنار المتقدة. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه، ويسوقه إلى طريق غير صالحة. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان ما عرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، وما رجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كدب ترمى علي من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي، أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي يا عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم، واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك، واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط، والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك. وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا. عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك، واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم. عشان كده هو غضبان، مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة. والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت تمليت قوة. ورجوعه تاني ما يخوفكش، لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا، كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها، وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها. وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات، لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب هو ذا الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اهلا بيكم في حلقه جديده. احنا النهارده هنتكلم ازاي حياتي يكون عندها معنى وهدف. هل الصح ان انا ادور عن السعاده ولا الصح ان انا ادور عن المعنى؟ في واحد اخصائي اسمه سليجمان، اخصائي في علم النفس، ميز بين ثلاث انواع من الحياه: حياه الشعور الجيد، دي اول حياه اللي هي انا ممكن ابقى عايزه اعمل حاجه تخليني احس ان انا مبسوطه، زي ايه مثلا؟ ان انا انزل اقعد مع حد من اصحابي، اشرب معاه حاجه، او ان انا اقعد اقرا كتاب، او ان انا اطلع اقعد على البحر، او اعمل اي حاجه تخليني احس ان انا احساس حلو. حياة الشعور الجيد. تاني حاجة اسمها الحياة الجيدة. يعني ايه؟ يعني انا عندي في يومي نص ساعة زيادة، فهفضل ان انا اروح ازور حد في المستشفى، فدي حاجة انا بعمل حاجة بحس ان انا، لا انا بعمل حاجة حلوة، انا رايحة ازور حد في المستشفى، فدي حياة جيدة. الحياة التالتة بقى اللي هي الحياة اللي ليها معنى، هي ان انا ابقى بعمل الحاجة دي علشان انا من جوايا عايزة أبسط اللي قدامي، مش عشان أبسط نفسي. يعني مثلا أنا رايحة المستشفى، نفس المثل اللي فات، أنا رايحة المستشفى عشان أزور حد، لكن أنا رايحة أزور البني آدم ده علشان هو أرفع من معنوياته، عشان أسنده هو. فأنا خرجت من إطار إن أنا أبص على نفسي إلى إطار إن أنا داخلة في مرحلة إن أنا بص على اللي حواليا أكتر، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. لما نفكر فيها نلاقي إن الحياة اللي ليها معنى دي مش أسهل حياة. وإحنا لو فكرنا وإحنا عيالنا صغيرين مثلا، أنا طول الليل ببقى صاحية مع بنتي أول ما تتولد أو مع ابني، علشان أنا بأسدد احتياج عندهم، أنا هدفي إن هو يبقى مبسوط. دي مش حياة مريحة، وبالتالي مش هو ده اللي بيبقى سهل عليا إن أنا أعمله، لكن هو ده اللي بيدي السعادة أكتر من الحياة اللي أنا بدور فيها عن السعادة. لو أنا عايشة حياتي بدور بس على السعادة وجريت ليها، هلاقي إن أنا بعد شوية كل ما بوصل لحاجة وأفتكر هي دي اللي هتديني السعادة، هو ده الوظيفة اللي هبقى فيها مبسوطة آخر انبساط، بعد شوية بلاقي إن في حاجة تاني، بلاقي إن في حاجة ناقصة، في حاجة مش بتملأ الفراغ اللي جوايا. عايزة أقول لكم إن الحياة اللي ليها معنى دي لازم يبقى فيها جدية والتزام، لازم أعرف قيمة الحياة دي. ليه؟ لأن دي حياة فائقة الثمن، يسوع دفع ثمن حياتي دي. هو ما دفعش الثمن علشان أنا بس أفكر إزاي أعيش سعيدة، لكن هو دفع الثمن عشان أنا كمان حياتي يبقى ليها معنى. الحياة اللي ليها معنى دي في دراسات كتير قوي اتعملت علشان يشوفوا ايه هي السعادة. الحياة اللي ببحث فيها عن السعادة من غير ما ادور عن المعنى الحقيقي لحياتي بتخلق حياة سطحية متمركزة حوالين ذاتها فقط. هبقى بس متمركزة حوالين نفسي. يعني مثلا لو أخدت الموقف، المثال اللي أنا قلته في الأول، أنا بدور على الموقع ده أو البوزيشن ده في الشغل عشان أنا حاسة إن هو ده اللي هيديني السعادة، لكن هلاقي إن في الآخر أنا غرقة في نفسي وفي أنانيتي. الحياة اللي ليها معنى لازم تكون كل حاجة فيها بالنسبة لي ماشية بطريقة مش هدفي فيها السعادة، لكن هدفي فيها يبقى لها معنى، وأنا ماشية في الطريق هلاقي إن السعادة بتوصل لي. آخر حاجة حابة أسيبها معاكم: أنتي محبوبة، أنتي كافية، أنتي جميلة، أنتي قيمة، أنتي لا بديل لك. حطي دول في بالك وافتكري دايماً الكلام ده، مش الكلام اللي بيترمي علينا من العالم.

0: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

الانتخاب الطبيعي ظاهرة بندرسها في الوقت الحالي، وهي ظاهرة حقيقية ونحن نؤمن بها إيمان كامل، وده اللي قاله الرب إنه خلق كجنسه كجنسه كجنسه، وداخل الجنس الواحد تحصل تفريعات كتيرة قوي. لكن الانتخاب الطبيعي ما هوش قوة خالقة، لكنها قوة موزعة. تعالوا بينا نشوف مثال لإزاي الجينات دي بتتوزع أثناء الجيل اللي بيتكون مرة تانية، وإزاي بتتوزع على الأرض. فقدامنا في الشاشة دلوقتي شايفين كلب وكلبة، وحطلنا لها فيونكة عشان نفرق بين الذكر والأنثى، وهنجوز الكلب والكلبة دولة. والدراسة اللي هندرسها هي طول الشعر. طبعا في صفات وراثية كتيرة قوي قوي، احنا هندرس بس طول الشعر بتاع الفروة بتاعت هذه الكلاب. وأي صفة وراثية بنورثها عن طريق حاجتين. فمثلا الشعر المتوسط بيبقى فيه حرف ال اللي هو long، وحرف ال s اللي هو short. فأي صفة بندرسها، في صفات للشعر الطويل وصفات للشعر القصير، لما يجتمعوا مع بعض يدونا الشعر المتوسط. فإحنا التجربة اللي هنعملها مع بعض إن إحنا هنعمل تزاوج بين كلب وكلبة الشعر بتاعهم متوسط الطول، فيبقى التركيب الجيني بتاعهم S يعني short و L يعني long، يعني قصير وطويل وقصير وطويل، علشان كده قدر يدينا الشعر المتوسط. تعالوا بينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. لما يحصل التزاوج هتكون النتيجة إن الجينات هتتوزع، فممكن الاس والاس اللي هو القصير والقصير يتجمعوا مع بعض ويطلع عندي كلب شعره قصير مع ان الابوين شعرهم متوسط. ممكن يحصل ان الاس والال انه الشعر الجين بتاع القصير والجين بتاع الطويل يتجمعوا في كلب تاني ويكون شعره متوسط. ممكن يحصل انه الال والال اللي هو الشعر الطويل والشعر الطويل يتجمعوا مع بعض ويكونوا كلب تاني شعره طويل. فبرغم ان الابوين شعرهم متوسط، الا ان الجيل التاني منهم ممكن يكون شعره قصير، ممكن يكون شعره متوسط زي الابوين، ممكن يكون شعره طويل. تعالوا بينا نشوف ايه اللي يحصل لما يتوزعوا في الارض. تعالوا ناخد المجموعة العيلة اللي تكونت من شعر قصير ومن شعر متوسط ومن شعر طويل، تعالوا نهجرهم لحتة بردة قوي. إيه اللي هيحصل؟ البرد الشديد ده هيخلي اللي شعره قصير مش هيقدر يعيش، لأنه ما عندوش وسيلة للتدفئة غير شعره، وشعره ده مش قادر يخليه يعيش. الشعر المتوسط برضو مش هيقدر يعيش. مين اللي يقدر يعيش في الجو البارد؟ الوحيد اللي يقدر يعيش في الجو البارد هو اللي شعره طويل، اللي تركيبته الجينية إيه؟ LL، طويل وطويل. فاللي هيحصل ان الاثنين اللي شعرهم قصير واللي شعرهم متوسط هيموتوا. فمات معاهم الـ SS والـ SL، مات معاهم الجينات القصيرة والجينات واحد من الجينات الطويلة، واللي اتبقى بس هو الـ LL. فالحقيقة انه الكلاب اللي قدرت تتأقلم على الجو البارد فقدت معلومات، فقدت القدرة على تكوين شعر متوسط أو شعر قصير، إلا إذا جبت لهم كلاب تانية بالشعر المتوسط أو القصير عشان يتزوجوا معاهم وعلشان يكتروا. فاللي عايز أقوله لكم هنا إن الانتخاب الطبيعي إحنا نؤمن بيه بالكامل، لكن الانتخاب الطبيعي بيقلل المعلومات مش بيزودها. الانتخاب الطبيعي بيخلينا نشوف الكائنات بتتوزع في العالم إزاي، لكن هو غير قادر على أنه يدينا حياة جديدة أو يدينا معلومات جديدة. والنتيجة النهائية لهذا الانتخاب الطبيعي أن بتتركز المعلومات الجينية في منطقة محددة من العالم تتوافق مع الظروف البيئية اللي موجودة فيها هذه الكائنات، والكائنات اللي تقدر تعيش تعيش فيها، الكائنات اللي مش قادرة تعيش بتموت. فقد كده الانتخاب الطبيعي لا يصلح أن يكون آلية من آليات النشوء والارتقاء.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب. ده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن عن شوقه واشتياقه لحضور العبادة في بيت الرب. طب داود كان بيعمل إيه في برية يهوذا؟ بيقول الدارسين إنه كان في حالة هروب، ربما من وجه شاول أو من وجه ابنه أبشالوم. فرغم إنه كان في حالة هروب والمفروض يكون خايف وقلقان، لكنه كتب المزمور ده علشان يعلن إن المشكلة الأكبر مش خوفه ولا قلقه، لكن المشكلة الأكبر هي اشتياقه البالغ للاقتراب من الرب. فبيقول في عدد واحد: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فداود بيعلن بكل وضوح عن علاقته الشخصية بالرب، ويقول إن الله ده إلهي، إلهي أنا، إلهي الذي أعبده، فهو يستحق أن يكون الأول ومن له الأولوية في الحياة. وبيعبر عن تكريسه وعبادته للرب لما بيقول إليك أبكر. فداود بالتعبير ده بيوضح مدى جديته وشوقه للرب، إنه مش مجرد كلمات لكن كمان أفعال. وكمل داود ويشرح في العدد الأول إن يقول مش بس إن الله إله وعنده جدية إنه يعبده، لكن كمان إن الرب إله هو مصدر الارتواء، لما بيقول عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فكل كيان يا رب بيشتاق إليك. فكان داود بيتوق إلى حضرة الله زي الشخص التايه في الصحراء اللي بيتلهف للمية. وسبب اشتياق داود للرب مش بس لأنه إلهه ومصدر الطاقة والحياة، لكن كمان لأن الرب هو إله القوة وإله المجد. فهو بيشتاق إنه يرى قوة الرب ومجده من خلال اللقاء الشخصي معاه. فاللي بيميز داود يا حبايب هو علاقته الشخصية الحقيقية اليومية بالرب في كل الظروف، اللي خلته يختبر رحمة الرب ويقول في عدد 3: لأني رحمتك أفضل من الحياة. أفضل يعني أغلى وأثمن من الحياة. طب يا داود إزاي بتعبر عن شوقك واشتياقك للرب؟ على الرغم من أن داود عبر عن جديته في شوقه للرب بأنه بيصحى بدري ليستمتع بوقت شخصي مع الرب، شرح داود أنه في الوقت ده بيسبح الرب وبيقضي وقت في الصلاة. فيكمل في المزمور ويقول: شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. بيبتدي داود يوصف إيه اللي بيحصل لما بيتقابل مع الرب في علاقة وشركة شخصية مع إلهه، ويقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي. يعني بيحصل شبع للإنسان الداخلي، نفس الشعور اللي الشخص بيكون جعان فيه وبياكل وجبة دسمة. فعبر داود بالكلمات دي علشان يوصف الخير والغنى والشبع الروحي والعاطفي اللي بيحصل نتيجة الحضرة الإلهية. فمش بس شبع لكن كمان فرح داخلي عميق لما داود بيقول: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. وكمان بيستمتع بالسلام الداخلي لما بيقول في عدد 6: إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. يعني لما بيطير النوم من عيني لأي سبب، بسبب الألم، بسبب مرض في الجسد، بسبب اضطراب، قلق، خوف، فروحي بتذكرك وتلجأ للكلام معاك، والنتيجة إن العين بتتفتح على قد إيه إنك كنت عونا لي، وبيظل جناحيك أبتهجه، فهدى وقلبي يتملي بالسلام. عشان كده داود بيقول تصريح وبيقول: أنا أخدت القرار، التصقت نفسي بك، في عدد 8. طب يا داود بالنسبة للهروب في برية يهوذا والوضع اللي انت عايش فيه دلوقتي والناس اللي بتجري وراك علشان تسعى لهلاكك واللي بتطلب هلاك نفسك، هتعمل ايه؟ يرد داود: يمينك يا رب تعضدني. يعني في قوة من الرب للخلاص والإنقاذ، فأنا مترقب لعدالة وعقاب الله لهؤلاء اللي هم بيجروا وراي علشان هلاك نفسي، وبسببهم أنا دلوقتي هارب في البرية.
القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن مزمور 63 الجملة اللي جاية دي: يجب أن يقرأ هذا المزمور كل صباح، لأنه دواء يمحو الخطية ويوقد في قلوبنا حرارة الشوق إلى الله، ويشعل فيه نار التعبد له، فتفيض حياتنا بالصلاح والمحبة، ونتجهز للاقتراب من الله والتواجد في حضرته. يا رب، نفسنا نوصل للمرحلة اللي فيها شوق قلوبنا للقاء والقعدة معاك يكون أغلى وأثمن من أي شيء تاني في الحياة. يا رب، زد حبنا وشوقنا لشخصك الكريم. ادينا نختبر ان الالتصاق بيك هو مصدر الحياة، هو مصدر الشبع والفرح والسلام والقوة. يا رب، اجعل شوقنا لشخصك مش مجرد كلمات لكن افعال. ناخد قرار ان يكون في التزام يومي للقاء شخصي مع شخصك الكريم، لنصلي ونسبحك. يا رب، ادينا عينين تبصر قوتك ومجدك، فتمتلئ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. معرفتنا لله رحلة عظيمة وجميلة تبني حياتنا وتغير حياتنا، لكن السؤال دايما بنقعد نفكر فيه، إيه المصادر اللي تخليني أعرف الله؟ هل هو أعلى لينا طرق معينة؟ فين قال لنا عن نفسه؟ خلينا شارككم بعض الطرق اللي أعلن فيها الله عن نفسه. رقم واحد، الطبيعة، الكون اللي خلق الله بنفسه. كل جزء في الكون بيقول لنا مين الله. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. انت لو في مكان مفهوش ولا حد قادر يكلمك عن الله، الخليقة قادرة انها تعلن عن الله بصورة واضحة. الرسول بولس في روميا 1 يقول آية مهمة قوي، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. الآية دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن مفيش إنسان بلا عذر. ليه؟ لأنه الله أعلن نفسه في الخليقة المعلنة في كل مكان. يلي بتسمعني النهاردة بتدور على الله، الله معلن بصورة كاملة في الخليقة، لكن كمان أعلن نفسه في الكلمة المقدسة. والكلمة المقدسة بتتضح لينا بفكرتين، الأولى الكلمة المتجسد يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في يسوع المسيح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الإعلان الكامل في يسوع المسيح. فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع كده، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يسوع المسيح الإعلان الكامل. لكن كمان في الكلمة المقدسة المكتوبة من التكوين للرؤية، كل الكتاب يعلن عن شخص الله بصورة كاملة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. رقم ثلاثة، روح القدس، شخص الله اللي ساكن فينا كمؤمنين يعلن إعلان كامل طول الوقت عن شخص الله. هو روح الله بالتالي يعلن لنا في كل حياتنا، في كل خطوات حياتنا، في الكلمة المقدسة عن شخص الله. لكن كمان بنشوف أعماله الإلهية اللي بتعلن لينا يوم بعد يوم عن إن هو موجود وإن هو صالح وإن هو محب، في حمايته، في رعايته، في أمانته معانا من الضغوط والمشاكل والحروب اللي ممكن نتعرض ليها. بنشوف فيها الله طول الوقت، نقدر نلمس الله. إرميا 10:18 يقول كده، وأضيق عليهم لكي يشعروا بوجوده وبشخصه. رقم خمسة، الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة. مين الكنيسة؟ هل المباني؟ أبدا، جسد المسيح. إحنا المؤمنين صورة الله في الأرض، سفراء عنه، بنعلن عن وجوده ونعلن عن صفاته، نعلن عن أعماله. أنا موجود في الأرض علشان أعلن عن الله. العالم حوالينا هيعرف الله من خلالنا، مش بس مننا نشهد ونتكلم، لكن لمجرد وجودنا يروا فينا الله. بسلوكنا وحياتنا ومبادئنا نقدر نعلن عنه بصورة واضحة. في ختام الحلقة عايز أقول لك، الله أعلن نفسه ليك وليا بطرق كتير قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة ديت وندخل في كل تفصيلة مع بداية الحلقة اللي جاية. ربنا معاكم.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت كبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم، وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو أنت في العربية أو لو أنت في البيت أو في أي مكان، سمعتك في ودانك أو اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

تعالى في العدد اللي جاي قل له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كان لسه أكرم في الترنيمة بيقول يمكن خطوينا تتوه يغزينا ماضينا وضعف الروح. الوقت اللي فات يمكن كنت بشوف كلمات الترنيمة دي، الوقت اللي فات ما كنتش قادرة قوي يبقى لي علاقة منتظمة بالرب. كان وقت صعب، بس رغم أنه كان وقت صعب ما كانش ليا وقت بجري عليه طول الوقت، لكن أوقات معاه وأوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحيث أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايزة أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين، وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع، وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة، طب هعمل إيه، طب هبدأ معاه من تاني إزاي. وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.
1: امين.

عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أن كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23. مزمور لداود. الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصاية وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، مكانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصاية أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه،

0: وافتكر دايما انه زي ما في عصايا في عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، انت راعي صالح وصادق في جناحيك بنلاقي ساتر، مستحيل يجي يوم نضيع زي ما كانت كوكي بتقول، العصايا والعكاز حتى لو كان في وقت صعب لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني، مستحيل يجي يوم نضيع وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا صخر كامل سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

اهلا وسهلا بالاخوه الاحباء الاعزاء، ربنا يديكم يوم طيب ويعطيكم ثمر لتعبكم خلال هذا اليوم. الانسان كائن عجيب، ومن الامور المثيره فيه تساؤله الدائم عن نفسه. معظمنا يتذكر انه في ايام طفولته سال ابويه، او بالحري وجه السؤال لنفسه: من انا؟ ومن اين اتيت؟ وربما تكون هذه اللحظة التي سأل فيها الطفل عن نفسه، أو بالحري ربما يكون السؤال نفسه، واحد من أخطر وأكبر الأسئلة التي مرت بتاريخ الإنسان كله. ومن المثير أننا حينما نستعمل كلمة إنسان لا نعرف إن كنا نتكلم عن شخص مفرد، أو إن كنا نتحدث عن الطبيعة الإنسانية، أم نقصد الجنس البشري كله. هل نقصد من هذا السؤال من هو الإنسان شيئاً أعمق من كل ما سبق، فيكون القصد منه أن نبحث عن أصل وجود الإنسان، أو الغرض من حياته، أو أن نلقي الضوء على مستقبله، أو عن مصيره؟ من هو الإنسان؟ الفلاسفة والمفكرون قالوا عن الإنسان، الفلاسفة اليونانيون قالوا: الإنسان مخلوق له رجلان اثنتان ولكنه بدون أجنحة. ورغم بساطة التعبير إلا أنه ميز الإنسان عن باقي المخلوقات ذوات الأربع، أو الزحافات أو الطيور. قال شكسبير الأديب الإنجليزي عن الإنسان: أي قطعة من العمل هذا الإنسان؟ هو رائع في عقله، لا نهائي في ملكاته، في صورته وحركاته مندفع ومثير، إنه كملاك في أعماله وكإله في إدراكه. ولعل شكسبير كان يصيغ هذه الكلمات وفي مخيلته الإنسان كما خلقه الله الفخار الأعظم، حين نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وقالوا أيضا: الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يكذب. تتصور؟ الصقر يرى أبعد بكثير من الإنسان، لكن العين البشرية ترى في الأشياء أكثر بكثير مما تراه عين الصقر. الكلب مثلا يتمتع بحاسة شم أقوى بكثير من الإنسان، لكن أنف الإنسان تميز 99% من الروائح أكثر من الكلب. الإنسان كائن حر، لكن حريته كالنار، تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. الإنسان الذي يشعر بحريته شعورا حقيقيا إنما يزداد يقينا بوجود الله. قال الفلاسفة أيضا: الإنسان لا يصبح إنسانا إلا بخلقه لعالم إنساني. ترى لماذا خلق الله الإنسان؟ وهل أصبح الإنسان فعلا إنسانا؟ أخيرا أقول قبل أن نتمتع ونحفظ معا آية هذا اليوم: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. أكرر العبارة: الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وهو الموجود الطبيعي الذي يعلو على الطبيعة، بل ويعلو على نفسه أيضا. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. فهل تحس بعلاقتك مع الله من خلال قدس الأقداس الذي هو في داخلك؟ والآن إلى آية هذا اليوم. آية هذا اليوم من مزمور 34، الآيات 12 إلى 14. الحكاية كبرت شوية، ما احنا تمرنا بقى على حفظ الشواهد الكتابية والآيات. مزمور 34 إلى الآية 12 إلى 14. استمع من فضلك إلى الآية، وسوف نردد الآية معا. إن أمكنك أن تخرج الآية في كتابك المقدس أو الموبايل، من فضلك افعل هذا. مزمور 34، الآيات من 12 إلى 14. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة
واسعة وراءها. من فضلك ردد هذه الآيات مرة أخرى معي، مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. نقرأ: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، فهل أدركت هذا؟ فكر ولنعود مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، نواصل الحديث في بسمة الصباح وهمسة المساء حول من هو الإنسان. قال أحد الفلاسفة: مشكلة الإنسان أنه الموجود الضعيف الذي يحمل داخله أضخم مشكلة، ألا وهي مشكلة الحقيقة. مشكلة الحقيقة. تساءلنا من هو الإنسان؟ وقلنا قبل الفاصل الإنسان هو الموجود، هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس. من هو الإنسان؟ في كتابه القيم ما هو الإنسان يضع الأسقف ستيفن نيل 9 مميزات للإنسان. 1- شكله المنتصب، فهو الوحيد بين الكائنات الذي يمشي منتصبا ويحتفظ بتوازنه على رجلين دون الاستعانة بيديه. يا ترى انت عارف ان ربنا خلقك منتصب كده ورافع راسك ليه؟ اعتقد لكي تراه، لكي تتصل بشخص الله. 2- ابهامه المتحرك، فالانسان يقدر ان يحرك ابهامه في كل الجهات، وفي وسعه ان يجعل هذا الابهام، الابهام يعني الصباع التخين اللي في الاخر ده، في وسع الإنسان أن يجعل إبهامه يمس الأصابع الأخرى الأربعة، وهذا مما يجعل يد الإنسان آلة حساسة ومرنة أكثر من أي آلة أخرى نجدها في مملكة الحيوان. 1- شكل الإنسان المنتصب. 2- إبهامه المتحرك. 3- دماغه العجيب. إن دماغ الإنسان العادي أكثر تعقيدا وأكبر حجما من دماغ غالبية الحيوانات، ويتناسب حجمه مع جسمه. وأخذ ذلك بوضوح من مع طائفة القرود التي هي أقرب الحيوانات إلى الإنسان في الشكل والحجم. ولا يكون لكلامنا وزن ولا قيمة إن قلت إن الإنسان هو مجرد صنف من طبقة القرود العليا. الإنسان له دماغ عجيب. ألا تشكر الرب من أجل ذكائك، من أجل عقلك؟ كثيرون فقدوا هذه المتعة وهذه البركة. أشكر الرب، قول يا رب أشكرك من أجل عقلي، من أجل فكري. 4- قدرته على استعمال النار، دماغه العجيب، شكله المنتصب، إبهامه المتحرك، قدرته على استعمال النار. تخاف معظم الحيوانات البرية من النار، ولم يستطع جنس منها أن يسيطر عليها أو أن يخضعها لاستعماله غير الإنسان، مع أن البشر يعرفون أن النار خطرة. تقول الأسطورة اليونانية عن بروميثيوس إنه سرق النار من الآلهة وجعلها للبشر. هذه الأسطورة فيها الشيء الكثير من الحقيقة التي تصور قدرة الإنسان على استعمال النار كمصدر هام للقوة، وفيها يعلو على المملكة الحيوانية قدرة الإنسان على استعمال النار. 5- قدرته على استعمال الآلات، ولسنا نرى بين الحيوانات لا سيما الأليفة منها أعمالا تشابه أعمال الإنسان. فحيوان القندس مثلا له مقدرة على البناء، لكن هذا لا يقارن بمهارة الإنسان. ومنذ صحيق الزمان استطاع الإنسان أن يضاعف قوته عن طريق استعمال الآلات، فهذه الرافعة مثلا تضيف قوة إلى قوته، وعن طريق القوس والسهم قديما ورمي الحراب استطاع الإنسان أن يؤثر على الآخرين وعلى الأشياء عن بعد. تساءل نبي الله داود قائلا: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. 6- الإنسان كائن له غرض وغاية، وهذا شيء فريد يتميز به الإنسان. فللحيوانات غرائزها القوية، وهي تقوم بعملها على شكل رتيب مثلما قام به أسلافها في القديم. فالنمل والسناجيب تخزن طعامها للشتاء بنفس الطريقة التي خزن بها أسلافها في الماضي بدون تغيير أو تبديل.
7. الإنسان حيوان ناطق، وربما كانت هذه أبرز ميزة للإنسان وأدهش عطية منح الله الإنسان إياه. قد يكون عند بعض الحيوانات طرق للمخاطبة، فالنحل مثلا ينقل بعض المعلومات لرفقائه بطريقة خاصة، إنما الإنسان يقول ذلك، يقول الخبر عن طريق الكلام، والناس يتكلمون لا عن الأشياء والأعمال فقط، بل الأفكار والصور الفكرية التي لديهم والمشاعر والأحاسيس. 8. للإنسان قدرة على تدوين أخبار الماضي، فالإنسان يترك سجلا لأعماله بتدوين ماضيه، وكل واحد فينا له ذاكرة، ومثل هذه الذاكرة يمكن أن ندربها عند الحيوانات، لكن الإنسان الذي تعلم أن يكتب نجده يدون ما يختص بالأفراد والجماعات والتاريخ. 9. الإنسان حيوان يصلي. ربما كانت بعض الكائنات في أماكن أخرى، أنا لا أعرف إن كانت موجودة تستطيع أن تصلي أم لا، لكن أكيد الله خلق الإنسان وله في داخله قدس أقداس. هناك ربع خالي في حياة الإنسان على صورة الله لن يملأه سواه، فهل ملأ الله قلبك؟ فكر في هذا السؤال، ولا تنسى الكلمات الآية التي نحفظها: فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا، صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. مزمور 34 الآيات من 12 إلى 14. من هو الإنسان؟ فاصل ثم نواصل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. والتطبيق الذي أضعه أمام كل واحدة وكل واحد فينا هو أن نمارس العبادة من خلال اليوم، حيث أنك تملك قدس أقداس في داخلك، فالله موجود، الله قريب. لذلك لتكن لك شركة يومية لحظية في كل ما تفعل، في كل ما تقول، في كل فكرة، في كل نظرة، في كل عمل. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، وبذلك تتحول الحياة إلى عبادة، والعبادة إلى متعة ولذة. فمن هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى، ما هي الحياة؟ يقول البعض إنها المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل، وآخرون يقولون هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض، وآخرون يقولون هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. لكن الرسول بولس قال: لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 113.
1: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.
2: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

أهلا بيكم معانا في حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن نقط عشوائية كده هو لذيذة ممكن تساعدنا في علاقاتنا الزوجية جامد. أول نقطة هي اعتبروا جوازكم المولود الأول، يعني أول بيبي، يعني البيبي دوت بنغذيه وبنأكله وبنصرف عليه وبنحاول نعلمه أحسن حاجة ونعمل فيه أحسن حاجة وبتعب فيه، لكن لما بيمرض أو يتعب ما جريش بقى وارميه صح واجيب غيره، لا أنا بتعب في أن أنا ألف بيه على الدكاترة وأبذل مجهود معاه عشان أعالجه، مش بنساه ولا بسيبه ولا بجيب غيره، بلف بيه ساعات على الدكاترة، ساعات بضطر أصرف فلوس كتير قوي عليه، ساعات بضطر أبيع حاجات ممتلكات عندي علشان أصرف عليه. بلاش نستسهل في أن العلاقة دي مش نافعة أو مش قادر أبذل فيها أكتر من كده، خلونا مع بعض نروح لمتخصص، نروح لمساعدة، نسمع حاجة مع بعض علشان ننقذ المولود ده. تاني نقطة، خلونا نحاول نعامل شريك حياتنا أكنه صديق أو زميل في الشغل أو صاحبتك، يعني مثلاً جوزك لو دخل وولع النور هتصرخي فيه اطفي النور أنا نايمة، غير بقى لو واحدة صاحبتك هي اللي دخلت عليكي وولعت النور هتقولي لها معلش ممكن تطفي النور أنا نايمة. فخلونا نحترم بعض زي ما بنحترم أصحابنا، بلاش ردود الأفعال القوية جداً اللي هي من غير تفكير، لا نهدى كده ونفكر البني آدم اللي قدامي ده بني آدم محترم، لو دي صاحبتي كنت عملت إيه، لو دي زميلتي كنت عملت معاها إيه. تالت نقطة، جواز صداقة، علاقة اتنين أصحاب مش بس شراكة في مشروع بيت وعيلة، يعني إحنا أصحاب بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنخرج مع بعض ساعات وبنقضي وقت لذيذ مع بعض. رابع نقطة، اقري وتعلمي عن الجواز. الجواز رحلة طويلة وكلها تعلم، وكل ما هتقري أكتر وكل ما هتبذلي مجهود أكتر تفهمي عنه، تفهمي عن العلاقة، تفهمي فين المشكلة، هتشوفي نتيجة حلوة. خمس نقطة هي إن إحنا لازم ناخد بالنا من المفاهيم الغلط اللي كتير بتتسرب لينا عن الحب من خلال المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو من خلال الأفلام المسلسلات والأغاني اللي حوالينا اللي بنسمعها طول الوقت، بتلخبطنا شوية في إيه مفهوم الحب الحقيقي. هراجع معاكم كده كم مفهوم بسرعة. المفهوم الأول هو إن الحب عكس الكراهية، فلو مش بكره اللي قدامي شريك حياتي خلاص يبقى الدنيا بخير، لا لا، هو الحب عكس الأنانية، يعني أنا مش المحور هو المحور، أنا برا نفسي أنا بهتم باللي قدامي. تاني واحد، الحب حاجة بتحصل لي، أنا بقع في الحب، أنا بتزحلق في الحب، لا هو الحقيقة الحب ده فعل، أنا حاجة بتحصل لي، الحب أنا بقع فيه، أنا بتزحلق في الحب، لا الحقيقة الحب فعل، الحب حاجة أنا بعملها. تالت حاجة، الحب بحس بيه، ياه مشاعر حلوة قوي حسيت أني بحبها، لا الحقيقة هو قرار، هو قرار أنا باخده كل يوم الصبح أن أنا هحب جوزي وأن أنا هتصرف تصرفات معينة مع جوزي. الحب أنا بكرره كل يوم الصبح من أول وجديد، مش بصحى حاسة أن أنا بموت فيه، ما بيحصلش. النقطة اللي بعديها هو أن زوجي عارف أني بحبه، مش لازم أقوله يعني، لا لازم أعبر، بنحتاج نعبر لبعض عن مشاعرنا دي. هنسمع عن خمس لغات الحب وإزاي بنعبر عن حبنا لبعض، دي حاجة مهمة جدا. ما أخدش كده هو توقع أنه أكيد جوزي عارف أن أنا بحبه خلاص ما أنا اتجوزته، لا حلو نفكر بعض بمشاعرنا الحلوة لبعض. النقطة اللي بعديها، الحب بحس بيه فجأة، هو لحظي، لا هو الحب يعني وقت، يعني هناخد وقت وهنكون العلاقة وهننمي العلاقة وهنتمتع مع بعض فهنحب بعض أكتر فهنقعد مع بعض أكتر. النقطة اللي بعديها، الحب الحقيقي فيه عطاء مش أخذ، فيه فيض، فيه أنا بدلدق على اللي قدامي، عايز أنسكب على اللي قدامي، مش أنا بشفط من اللي قدامي وعايز أخد منه وأستنزف كل حاجة يقدر يديهني. الحب التزام، أنا ملتزمة بالشخص اللي قدامي بغض النظر عن مشاعري إيه، بغض النظر عن إيه ضعفاته، أنا ملتزمة باللي قدامي، مش أنا زهقت فهغيره أو أنا تعبت فهسيبه، لا أنا ملتزمة باللي قدامي. وأخيرا، الحب فيه تواصل، والتواصل العميق مهم جدا علشان بيزود الحب وبيزود العلاقة وبيزود التفاهم. وعندنا حلقة كاملة عن التواصل وعن مستويات التواصل هنقدر فيها نستفيد يعني إيه نتواصل صح
ونتمتع بالتواصل ده.

ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

أهلا بكم مرة تانية في برنامج بدايات اللي بندرس فيه دلوقتي الـ DNA وتركيبته والخليقة المختلفة، وبنحط نظارة الكتاب المقدس وبندرس العلوم التطبيقية ونشوف قد إيه العلوم التطبيقية بتؤكد كلمة الله الصادقة. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف أنواع مختلفة من الكلاب. لما بنبص على الكلاب دي، الجماعة بتوع النشوء والارتقاء بيقولوا إن دول اتكونوا عبر ملايين السنين من خلال عمليات البقاء للأصلح، وابتدت تتغير أشكالهم وطول الفروة بتاعتهم وشكل الجسم وقوة العضلات، وابتدت تعمل ولون الجسم والألوان المختلفة اللي ممكن تكون عليه. بيقولوا إنه ده نشأ بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. لكن لما بنشوف عدسة الكتاب المقدس ونحطها عليها، بنعرف إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. فالله ما خلقش مثلاً 200 نوع من الكلاب. الله خلق الذئب والذئبة اللي فيهم، اللي هم رأس عائلة الكلاب، اللي فيهم الصفات الوراثية القادرة على إنها تطلع كل الأشكال المختلفة اللي احنا بنشوفها في مجموعة الكلاب. فلما نحط الأوبزرفيشنال ساينس، العدسة بتاعت الأوبزرفيشنال ساينس، العلوم التطبيقية، على كائنات حية زي الكلاب، نقرأ إن الإيفوليوشنال تشينجز دي ما تقدرش تطلع الكلب يبقى أسد، ما تقدرش ترفع الكلب يبقى قطة، لكن الكلاب بتتزاوج وبتتكون منها كلاب مرة تانية. فكل اللي بيتكون في الواقع هو كلاب بس بأشكال مختلفة. فده ينطبق على الانتخاب الطبيعي والقدرة الخلق في إن الله وضع جينات كافية إنها تختلف في أشكالها وأحجامها. فلما نحط العدسة دي هنلاقي إنها بتؤكد إن الله خلق كجنسه كجنسه زي ما درسنا في الحلقات السابقة. لكن التغيرات دي لا تمثل تغيرات رأسية، لأن كل التغيرات اللي حصلت في المجموعة دي هي تغيرات عبارة عن إنها طلعت كلاب بس بأشكال تانية. وهندرس الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

0: اتفضلوا.
1: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفتنا عن طبيعة الله الثالوث. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وحدانية الله الجامعة. النهاردة عايز أشارك معاكم عن الأقانيم الثلاثة لاهوت كل حد منه. الآب احنا طول الوقت فاهمين وعارفين إنه هو الله، مش متلخبطين فيها. لكن خليني أركز شوية على لاهوت الابن، الكلمة المتجسد. الكتاب المقدس أعطى للابن ألقاب الله، فيقول لنا مثلا في أشعياء 48:16: تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا الأزلي منذ وجود أنا هناك. الرب يسوع وقف قدام الجمع وقال لهم كيف داود يدعو بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. يوحنا 1:1 يقول كمان في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وخد بالك هنا وهو بيقول كان الكلمة وليس كانت الكلمة، فهنا بيتكلم عن شخص الله الكلمة، وكان الكلمة الله. وهنا ما قالش كانت الكلمة، لكن بيقول كان الكلمة بالمذكر، إنه هنا بيتكلم عن الله، عن الله الابن. كان الكلمة هو مين؟ هو الله. أجاب توما في يوحنا 20: ربي وإلهي. الرسول بولس في رومية 9 يقول الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عبرانيين 1:8 واحدة من أقوى الآيات اللي بتتكلم عن لاهوت الابن. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. الآية دي اتقالت عن الله في العهد القديم. هنا كاتب رسالة العبرانيين يقول هي نفسها عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس أعطى للابن صفات الله، إنه أزلي أبدي، إنه لا يتغير منذ الأزل إلى الأبد، لكن كمان هو كلي الحضور، هو موجود في كل مكان، في أكتر من موقف على الأرض. الرب يسوع كان في مكان ويدي أوردر، يدي أمر بالشفاء في مكان تاني فيبقى موجود. هو كلي الحضور، هو يعلم كل شيء. نسنائيل لما يجي يتكلم مع الرب يسوع يقول له نسنائيل أنا رأيتك وأنت تحت التينة، أنا أعلم كل شيء، أنا عارف كل حاجة، أنا لا يخفى عني شيء، أنا كلي القدرة، أنا القادر على كل شيء، اللي في إيدي كل السلطان. الكتاب المقدس أعطى للابن أن يعمل كمان أعمال الله، الخلق وإعطاء الحياة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده في يوحنا 1:3 يحيي من يشاء، يوحنا 5:21. كمان هو الديان العادل، الآب أعطى الدينونة للابن، لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن في يوحنا 5:22. كلنا هنقف ندان وأيضا نكافئ أمام مين؟ أمام الابن يسوع المسيح، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شر. كمان هو الوحيد اللي يستحق السجود، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب في يوحنا 5:23. أيها الرب يسوع اكبر روحي، ثم جسى على ركبتيه. جسى لمين؟ جسى للرب يسوع. ده بيتكلم عن استفانوس في سفر الأعمال أصحاح 7. في عبرانيين 1:6 أيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. الابن أخذ ألقاب الله، أعمال الله، صفات الله، وبالتالي هو الله. ليس أن الله منح صفاته لشخص تاني، لكن ليؤكد لنا أن الابن هو الله بنفس الألقاب، نفس الصفات، نفس الأعمال. نلتقي الحلقة القادمة وإحنا بنتكلم عن لاهوت الروح القدس، الأقنوم الثالث، شخص الله الروح القدس. الرب معاك ويباركك.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش. لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يقول الكتاب كده: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخلوا بيتك، أسجدوا في هيكل قدسك بخوفك. يا رب احنا بنيجي نتقدم قدامك النهاردة، ما أروع حضورك اللي يملى عينينا ويملى المشهد. أشبع إذا استيقظت بشبهك، جايين نعبدك ونعليك، نديك كل المجد والسلطان في وسطنا.

نشكرك لأنك أنت إلهي صخرتي حصني ومنقذي. نشكرك رب نقدر النهاردة نقول كده بإيمان، الساكن في ستر الإله القدير في ظل الحماية بيصحى ويبات، لا يخشى من ظلمة ولا من سهم بيطير. رب مقوم بيته على الصخر الثبات. إيماننا فيك، ثقتنا فيك رب، إعلان أنك أنت وحدك هو ملجأنا وسترنا. هاليلويا، مبارك اسمك.

زمان كان يشاوروا على الرب يسوع ويقولوا كده من هو هذا؟ فإن الريح والبحر أيضا يطيعانه. وسط ما تعلى الموج حوالينا من كل ناحية، في إله مكتوب عنه كده الرب في العلا أقدر. ده اللي هندي النهاردة كل إيماننا وثقتنا فيه، وإحنا بنقول له مش هنخاف يا رب، ولا هنعلن أننا تحت ضغط عدو الخير، لكن إحنا بنعلن النهاردة إيماننا فيك. وصوت إيماننا اللي بيعلن يا رب أنك أنت وحدك اللي فيك كل الكفاية يا رب، اللي فيك كل وعود صادقة بناخدها لحياتنا النهاردة. الرب بنفسه ياه يهوى هو اللي حمينا النهاردة، هو اللي يدينا القوة والستر والأمان.

نشكرك رب، قلوبنا ثابتة على أساس موعيدك. كل وعد يا رب اتكتب بالروح القدس، كل حرف في كلمتك احنا بناخد كلامك بنصدق يا رب. وعودك صادقة وأمينة، بنصدق كل وعودك. ده انت في الوعد أمين. مين أمين غيرك يا رب؟ ومين سند غيرك؟ ومين إله غيرك بينجي من الموت؟ مين إله غيرك مهما كانت الأرض متشققة، لكن نقدر نبصر قوتك ومجدك كما قد رأيناك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتانا تسبحانك، مبارك اسمك من كل القلب. هللويا.